0: راديو تايم سكوير فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: اسمعنا وبس. غني غني.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
4: يا هلا ويا مرحبا بكم.
5: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
4: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
6: بأكده كتير.
4: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
7: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.

0: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في ساعة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على راديو التايمز سكوير، معكم مصطفى نزار لنقضي معكم وقتا ممتعا ونغوص فيه في تفاصيل تلامس واقعنا اليومي. ونرحب بكم على ترددنا 102.5 FM ولمستمعينا أيضا اللي يواكبونا على الانترنت وأيضا منصات الهاتف المحمول، وأيضا حلقتنا لتتضمن مجموعة من المحطات المتنوعة وأيضا نقرأ فيها أفكار، أيضا لنبدأ يومنا برؤية أوضح. كونوا معنا على السماع.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. مستمعينا نبدأ مجلتنا وبرنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد. أعلنت هيئة الأنماء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت ظهور غيوم وارتفاعا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الاثنين سيكون غائما جزئيا بالمنطقة الوسطى وصحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم. وتابع البيان إلى أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم الاثنين في بغداد 39، ثيقار 42، وأيضا ميسان والمثنى والبصرة 43. وأيضا أضاف إلى أن طقس يوم غد الثلاثاء بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق. كما أشار إلى أن الأربعاء سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق. مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا.

الانشغال الدائم لا يعني الإنجاز. الكثير منا يقضي يومه في مهام صغيرة متفرقة تشتت الذهن وتستهلك الوقت دون نتائج ملموسة. المهارة الحقيقية اليوم هي العمل العميق، أي تخصيص وقت محدد لأهم مهمة في يومك بعيدا عن أي مقاطعات، وهذا التركيز هو الذي يصنع الفارق بين الشخص المزدحم والشخص المنتج. لذلك ابدأ يومك بأصعب مهمة وستجد أن بقية جدولك أصبح أكثر سهولة ومرونة.

تستاهل. المال لا ينمو بالصدفة بل بالتخطيط. الادخار ليس مجرد ما يتبقى من الراتب نهاية الشهر والكل تقريبا يسويها، لكن هو ما تقطعه كأولوية قبل أن تبدأ بالصرف. الميزانية ليست وسيلة حتى تقيد حريتك، بل هي خارطة طريق تمنحك الأمان عند حدوث طارئ. تعلم كيف تميز بين الرغبات التي تستهلك دخلك اليومي وبين الاحتياجات الضرورية. هذا الوعي المالي هو حجر الأساس لبناء استقرارك الشخصي على المدى البعيد. واليوم الطلبات على الانترنت صارت بكثرة، والكثير صار يصرف بلا وعي.

لا تعتمد على المشروبات المنبهة لتعويض نقص النوم أو الإرهاق، لأن جسم الإنسان هو محرك ذكي ويحتاج لنظام بيولوجي مستقر. لذلك القهوة أو السكريات راح تنطي طاقة لحظية ثم انهيارا حادا في مستوى النشاط. لذلك السر يكمن في توقيت الوجبات وأيضا توزيع نشاطك البدني خلال النهار والحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم، وهو المفتاح الحقيقي لليقظة الذهنية التي تستمر معك لساعات طويلة من العمل دون شعور بالإرهاق.

المدن لا تدار فقط بجهود المؤسسات بل بوعي ساكنيها، لذلك كل فرد فينا مسؤول عن البيئة التي يعيش فيها، بدءا من الحفاظ على نظافة الشوارع وصولا إلى احترام المساحات الخضراء والالتزام بقوانين السير. هذه أيضا ليست مجرد سلوكيات يومية بل هي أيضا مقياس لرقينا الحضاري. المدينة التي نحلم بها لا تبنى بالإسمنت وحده بل تبنى بالاحترام، كل واحد فينا أيضا للمكان الذي يجمعه بالآخرين.

في عالم اليوم المعلومات تتدفق بغزارة، ولكن الحكمة هي في القدرة على الفلترة. لذلك التفكير النقدي ليس تشكيكا في كل شيء، بل هو مهارة تحليل المعطيات قبل تكوين الرأي، ولا أيضا تتبنى أي فكرة لمجرد أنها شائعة أو متداولة. ولذلك اسأل دائما عن المصدر وعن الهدف من المعلومة. العقل الذي لا يحلل هو عقل مستهلك للأفكار الجاهزة، بينما العقل الناقد هو الذي يبني قناعاته على حقائق ثابتة.

الاختلاف في الرأي حتمية بشرية، ولكن إدارة الخلاف هي خيار، ولذلك السر يكمن في الفصل بين الشخص وبين المشكلة. عندما تختلف مع شخص في العمل أو في الحياة، ركز على حل الفجوة في الأفكار، لا تحولها إلى صدام ويكون بشكل شخصي وبالتالي يغلق الأبواب. لذلك الاحترام في الحوار هو أقصر طريق للوصول إلى تفاهم مشترك، ومن يمتلك القدرة على ضبط انفعالاته أثناء النقاش هو الذي يسيطر على الموقف في النهاية.

هذا في علم الإدارة هناك قانون يسمى باريتو ينص على أن 20% من مجهودنا يحقق 80% من النتائج. 20 تشتغل يحقق 80. وهذا أيضا يعني أن الكثير ما نفعله خلال يومنا هو مجرد تفاصيل ثانوية تستهلك الوقت. ذلك حدد ما هي المهام القليلة التي لها أكبر أثر على مسار عملك أو حياتك، وركز أيضا طاقتك عليها، وبالتالي أيضا التميز ليس في فعل كل شيء بل فعل الأشياء التي تهم فعلا بالذكاء.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا بكم. لازلنا في تكمله فقرات برنامجنا برنامج المجله الصباحيه واحنا على هو راديو التايمز سكوير. راح ننتقل الى موضوع اخر يتحدث عن كيفيه التصرف في مواقف العتاب. تفاصيل اكثر نسمعها بصوت شهلة محمد. نستمع ولنا عودة، كونوا معنا.
1: العتب على قدر المحبة، مقولة شائعة للإشارة إلى أن المعاتب يرغب في الاحتفاظ بالعلاقة مهما كانت طبيعتها، ويهدف إلى تنقية النفوس. لكن مبالغة المرء في توجيه العتاب بعد أي نقاش أو تواصل يعكس شخصية عوزها مهارات الذكاء الاجتماعي، ما يتسبب بنفور الناس من المعاتب بخلاف الشخص الودود والمحب والمتسامح. حسب الاستشاريين فإن التغافل هو من شيم الكرم، إذ لا يصح انتقاد تصرفات الغير على الدوام ومعاتبته، بل السعي إلى جعل العلاقات الاجتماعية متسامحة، داعين إلى علاج أي سوء تفاهم حال وقوعه، بعيداً عن جعل الأخير يتفاقم. إلى ذلك لا ينصح الاستشاريون بوقوف أي امرأ في موقف دفاعي على الدوام، لأنه من شأن ذلك جعل الآخرين ينفرون من الشخص بسهولة. من جهة ثانية لابد من الإشارة إلى أهمية فرق السن بين الناس واحترام كبير السن مع التماس العذر له في كل المواقف. ينسحب الأمر على الشخص الذي يتمتع بمقام رفيع، بالتالي لا داعي للعتاب بل احترام سن ومكانة الآخر الاجتماعية. في حالة العتاب بين شخصين، مهما كانت العلاقة التي تربط الطرفين، بعد حدوث أي سوء تفاهم لابد من إيلاء أصول التصرف الآتية أهمية: الحديث بنبرة هادئة وبود بعيداً عن رفع الأصوات والانفعال، وذلك بعد اختيار الوقت والمكان المناسب. الابتعاد عن العصبية أو الضيق أثناء حل سوء التفاهم ووقت العتاب، فكلما عولجت المشكلة الاجتماعية بهدوء ساهم ذلك في إمحاء آثارها. لا يصح القيام بالمبالغة في العتاب بل الوصول إلى حل مثالي في وقت سريع، علما أنه بخلاف ذلك قد يتفاقم سوء الفهم متسببا بعدم صفاء القلوب. لا مناص من الاعتذار عن الموقف الذي حدث بين الطرفين وتقبل الاعتذار وعدم التطويل في العتاب.

راح يعتبر العتاب مستمعينا الكرام ب يعني ثقافتنا، لأنه هو يعتبر غسيل للقلوب، وهو أيضا علامة على المحبة، على الرغبة في استمرار العلاقة. فالعتاب لا يكون إلا لمن نهتم لأمرهم ونخشى فقدهم، حتى يكون أيضا العتاب بناء ولا يتحول إلى صراع، فيعتمد أيضا الأمر على كيفية إدارة الموقف بذكاء.

مرات يقول لك العتب من المحبة يعني، ومرات هم إذا تصير عتاب فترجع المشكلة تطفو على السطح مرة أخرى وترجع المشاكل يعني. فمرات بين الأحبة هم يقول لك يا بلا تعاتبني ولا عاتبك، يا خلص يعني طاح الحطب ونرجع حبايب والأمور طيبة والحياة حلوة سعيدة. فإذا كنت أنت في موقع تتلقى العتاب يعني عندما يعني عاتبك شخص ما، فهذا يعني لأنه يعبر عن ألم أو خيبة أمل تجاه تصرف معين، والهدف هو أيضا توضيح وجهة نظر والاستماع الفعال إلى الطرف الآخر حتى النهاية دون مقاطعة. لا تحاول أيضا الدفاع عن نفسك في منتصف الكلام، فالمقاطعة تشعر الطرف الآخر بأنك لا تحترم مشاعره وتزيد من حدة التوتر. لذلك التعاطف أيضا مع الشعور حتى لو كنت تعتقد أنك على حق، يعني حاول أيضا تقر بمشاعره وتقول له أنه أنا أتفهم أنه أنت ليش ضايج من هذا الموضوع أو ليش زعلان. والاعتراف بالمشاعر يعني لا يعني بالضرورة الاعتراف بالخطأ، لكن هذا راح يفتح باب الحوار. يعني مرات بعض الأشخاص يعني يغلق الدائرة عليك بعد ما يعطيك مجال أنه أنت يعني تسولف أو تحكي أو تبرر أو يعني تنطف طريقة معينة للصلح وغيرها وتريد تهدي الوضعية. لا، ما كل ما همين ما الطب يطلع لك أخي عجيب والله موضوعك. أنت لازم شوية هم يعني تنطي مجال للطرف الآخر لأنه هو يعني يقدر يهرب من هذه الخطة اللي رسمتها أنت له. فأيضا يعني تجنب التبرير المفرط، فهذه التبريرات الهواي تبدو كأنك تحاول الهروب من المسؤولية، وتشرح وجهة نظرك بهدوء ووضوح بعد أن تنتهي من الاستماع. وإحنا للأسف البعض يعني نروح باتجاه الكل يحكي سوا واثنينهم يحكون وهذا على صح وهذا على صح وهذا يشوف نفسه صح وهذا يشوف نفسه صح والباقيين كلهم خطأ، وهاي التفاصيل اللي تصير دائما يعني، فهذا مو صحيح تماما يعني. أما إذا أنت كنت تريد تبادر بالعتاب يعني العكس قبل شوي تحدثنا، فأولا العتاب هو مو وسيلة للهجوم، هو وسيلة للإصلاح حتى تصلح المسار. لكي يكون عتابك مثمر فأنت أولا لازم تختار المكان والزمان المناسب، لأن العتاب ما يكون أبدا أمام الآخرين أو في وقت الغضب الشديد أو يعني لحظات هدوء تختار ولها خصوصية. وفي ناس تعاتب قدام يعني الآخرين سواء في العمل في يعني بين الأسرة يعني في أي مكان في الشارع يعني مع الجيران وغيرها، وهذا الموضوع أيضا ممكن أنه يسبب مشاكل يعني، لأنه العتاب قدام الناس راح تبقى يتذكرونك بيها شوف لان شو من قلك شو ما حكيت وهاي الأمور. فبالتالي التركيز على الفعل مو على الشخص، لا تهاجم الطرف الآخر أو تهاجم شخصيته وتبدي والله أنت أناني أنت يعني مستفز أنت كذا وتبدي بهاي الطريقة، بل تحاول أيضا يعني انتقد الفعل ما تنتقد الشخصية. أيضا استخدم يعني صيغة الأنا بدلا من أنت، بدلا من أنه أنت دائما تتجاهلني، جرب أنه تقول أنه أنا أشعر بالوحدة لأنه أنت ما جاي تتواصل وياي هاي الفترة يعني، وأنا منزعج لأنه أنت ما متواصل وياي. فهذا الموضوع أيضا يعني ممكن أنه تكون تتجنب العتاب عبر الرسائل النصية، لأنه الرسائل هاي مشكلة تفتقر إلى نبرة الصوت وتعبيرات الوجه، وهذا ما يجعلها أيضا عرضة لسوء الفهم بشكل كبير. والعتاب المباشر وجها لوجه أو اتصال هاتفي هو الأصدق والأكثر وضوحا يعني، وهذه صارت عند كثير من الأشخاص يعني، أنه أنت مثلا تقول الشقة بطريقة مثلا مزحة، البعض ما يدري بيها هاي شنو، ما يعرف أنه أنت يعني جاي تقصده فعلا، جاي يعني على قولتهم جاي تحشيش، جاي تحشي صديق، ما يدرون. فيعني هذا الموضوع يتطلب إلى أنه الشخص أنه يكون وجها لوجه حتى يشوف تعبيرات الوجه والنبرة، النبرة جدا مهمة، بيها صراخ
نبرة يعني ناصي صوت بهدوء، قالها بطريقة كوميدية، قالها وهو يضحك، يعني سولفها بالضحك، يعني هاي الأمور. فتكتشف يعني لذلك الرسائل في كثير من الأشخاص يعني يقعون بسوء فهم كبير جدا يعني، ودائما يعني تختم بالعتاب بفتح صفحة جديدة والتعبير عن حرصك على استمرار العلاقة. والهدف أيضا من العتاب هو البناء ليس الهدم.

التعامل في الأماكن العامة هو انعكاس لتربيتنا ووعينا والتزامنا أيضا. التزامك بالنظام في الطابور أو خفض صوتك في الأماكن المشتركة أو العامة أو حتى في طريقة كلامك ومع من يقدم لك خدمة، في كل هذه تفاصيل بسيطة لكنها تعطي انطباعا عميقا عن شخصيتك. والاحترام أيضا هو عملة نادرة في عصر السرعة، ومن يقدمه بانتظام يكسب احترام الجميع. لذلك اجعل أسلوبك في التعامل هو توقيعك الخاص الذي يميزك في كل مكان تذهب إليه.

العقل البشري يميل دائما لتصديق ما يعزز قناعاته السابقة، وهو ما يسمى بالانحياز التأكيدي، وهذا الفخ يعني يمنعنا من رؤية الصورة كاملة ويجعلنا أيضا منغلقين على آرائنا فقط. لكي تتطور ابحث دائما عن آراء التي تعارض أفكارك، ليس لتتبناها بل لتخبر أيضا قوة منطقك. ذلك الانفتاح على وجهات النظر المختلفة هو الذي يسقل الشخصية ويجعلها أكثر نضجا وقدرة على فهم الواقع بموضوعية.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن لماذا نخشى أو يخشى البعض الشعور بالفرح، خاف يفرح، خاف يصير له مشكلة ويصير له فد مكروه. لذلك نستمع معا لهذا الموضوع بصوت لبنى الفضل ولنا عودة.
1: هناك من يشعر بالقلق والخوف من الشعور بالسعادة حتى أنهم يتهربون منها، وهو ما يطلق عليه رهاب السعادة أو شيروفوبيا. شيروفوبيا هو رهاب يسبب للمصاب به نفورا غير منطقي من السعادة، ويأتي المصطلح من الكلمة اليونانية شيرو والتي تعني الابتهاج. فعندما يعاني شخص ما من رهاب السعادة فإنه غالبا ما يخشى المشاركة في الأنشطة التي قد يصفها الكثيرون بالممتعة أو السعيدة. يصنف بعض الخبراء النفسيين رهاب السعادة كشكل من أشكال اضطراب القلق، والقلق هو شعور غير منطقي ومتزايد بالخوف، يكون مرتبط بتهديد ما. وفي حالة رهاب السعادة يرتبط القلق بالمشاركة في الأنشطة التي يعتقد أنها تجعلك سعيداً، وليس بالضرورة أن يكون الشخص المصاب هو شخص حزين، بل هو شخص يتجنب الأنشطة التي قد تؤدي إلى السعادة أو الفرح. وتشمل الأعراض المتعلقة برهاب السعادة ما يلي: الشعور بالقلق من الذهاب إلى أي تجمع اجتماعي سعيد مثل حفلة عيد ميلاد أو حفلة موسيقية أو أي حدث آخر مشابه، الاعتقاد بعدم التعبير عن السعادة لأنها قد تزعج الآخرين. وبتصنيف هذه العبارات على مقياس لمدى موافقتك، قد تكون قادراً على معرفة ما إذا كان لديك خوف أو فهم خاطئ للسعادة. أفضل لا أكون مبتهجاً لأن الفرح عادة ما يتبعه الحزن. الحظ السعيد غالباً ما يتبعه كوارث. الفرح المفرط له عواقب سيئة. أعتقد أنه كلما كنت أكثر بهجة وسعادة توقعت حدوث أشياء سيئة في حياتي. وقد يبدو الأمر غير مفهوم بعد، فلماذا يخشى البعض من أن يتمتع بالحياة ويشعر بالسعادة؟ وهذه بعض الأسباب. في بعض الأحيان ينبع رهاب السعادة من الاعتقاد بأن الشخص إذا عاش بعض الأيام الجيدة وكانت حياته تسير على ما يرام، فمن المؤكد والمقدر أن شيئا سيئا سيحدث له وستحل به الكوارث. الانطوائيون أيضا أكثر عرضة من غيرهم للإصابة برهاب السعادة. الانطوائيون يفضلون القيام بالأنشطة بمفردهم أو مع شخص أو شخصين على الأكثر. رهاب السعادة لم يتم بعد دراسته عن كثب واعتباره اضطرابا منفصلا، فليس هناك طريقة محددة للتعامل معه.

نعم مستمعين الكرام، الخوف من السعادة يعني أو ما يعرف أيضا بعلم النفس بالشيروفوبيا، وهو يعني خوف من الشعور الجميل بحد ذاته، بل هو خوف من تبعات هذا الشعور. يعني هو ما يخاف أنه هو فرحان، لكن يقول لك راح يصير لنا مكروه وراء هذا الشعور الحلو أو الضحكة الحلوة اللي ضحكناها، وإن شاء الله ضحكنا خير وما أدري شلون وهاي الأمور يعني، وبالتالي يقول لك يعني راح يصيبنا شر بعد هذا الموضوع. فهي ليس مجرد حالة عابرة، وهذا أيضا مؤشر ينذر بوقوع شيء سيء، ما يجعلهم أيضا يضعون حواجز دفاعية لا شعورية لمنع أنفسهم من الانغماس في لحظات السعادة. ضحكنا لعد راح يصير لنا سالفة هسه بعد شوي راح نبكي، يا بس ضحكنا شلون تلينا. يعتقد الكثيرون من أصحاب هذه الحالة أن الحياة توازن نفسها بنفسها، فإذا حدث شيء سعيد لابد أن يعني يتبع شيء مؤلم أو كارثي، وهذا الاعتقاد يحول الفرح إلى نذير شؤم، حيث أيضا يصبح القلق من المستقبل بمثابة آلة دفاعية، ويفضل هؤلاء البقاء في حالة من الحذر الترقب السلبي بدلا من الاستمتاع باللحظات، لأنهم يظنون أنهم إذا لم يشعروا بالفرح فإن القدر لن يعاقبهم. ما بها كل مجال تضحك منها وراها راح يعني سهم، مو كل شيء نحكي يعني وراها راح نطين يعني. فغالبا ما تكون هذه الرؤية من خلال تجارب الطفولة أو الأحداث الصادمة، وإذا كان أيضا الشخص قد عاش في بيئة حيث كانت لحظات الفرح يعني تقطع دائما بخبر سيء أو عتاب أو عقاب، فقد أيضا يعني يربط العقل الباطن بين الضحك أو الفرح وبين أيضا الخطر الوشيك، فيصير الفرح هنا يعني مرادفا لضعف الانتباه أو فقدان الحماية يعني. وهذا أيضا في مثلا من الطفولة، يعني أنت ضحكت مثلا وبرا شوية يعني هذا الطفل وقع مثلا، فصار له تتألم من موضوع معين، انضربت رجله يعني طفل يلعب وهاي، فبالتالي هذا الموضوع يبدي يكبر وياه، يقول لك أنا ورا ما ضحكنا شوف صارت علينا ضيم يعني، وهاي من الطفولة بالبداية. فأنا لازم نعلم أولادنا يعني على هذا الموضوع، بس للأسف هو يعني الحزن متأصل بينا، وحتى لو الناس هم تضحك هم يا بلا تضحكون، ما لا تضحكون بصوت عالي، لا تسوون ضحكتكم ما ادري شلون يحكون بس على الضحك، بس واحد دا يبكي عادي ماكو مشكله كلش طبيعي خلي. فالفرح غالبا ما ياتي من يعني حاله من التخلي عن الحذر استرخاء بالنسبه للاشخاص الذين لديهم حاجه ماسه للسيطره على حياتهم وتوقعاتهم، وغالبا ما ايضا يميلون للتفكير التحليلي أو الكمالية، فإن الفرح يبدو كحالة من فقدان السيطرة، ويخشون إلى أن الاسترخاء أو التفاؤل يعني يجعلهم أقل استعدادا لمواجهة تحديات الحياة. وأيضا يعني حتى نتعامل مع هذا الشعور، فتدرك إلى أن الحزن ما يحمينا من المستقبل، والقلق لا يمنع وقوع الأحداث السيئة، ممكن هو يسرق من عندنا فرصة الاستمتاع بالحاضر وممارسة الامتنان الواعي بدلا من التفكير من زوال الفرح، التركيز على الامتنان لوجوده في هذه اللحظات.

مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله يوم غد بإذنه تعالى في نفس التوقيت وبموضوعات مختلفة. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: سعيدة وممتعة، أتمنى لكم مستمعي هذه الساعة عبر راديو تايمز سكوير، وكل تحية طيبة لكل متابعي ومحبي برنامج مزاج الناس. حلقة جديدة رجعنا نطلع عليكم بهذه الجولة من داخل مول بصرة تايمز سكوير، وعلى مدار هذه الساعة وعبر الموجة 102.5 FM سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. تقول الفلوس مو مهمة، بس بنفس الوقت نشوف أغلب قرارات الناس وحياتهم مرتبطة بالوضع المادي، فنريد نسمع رأيك، هل فعلا الفلوس مو مهمة؟ لو المقصود إنه الفلوس مو كل شيء بالحياة؟ هذا الموضوع راح يفتح باب للنقاش حول السعادة والعلاقات والطموح والأحلام الوردية وراحة البال والاستقرار، مرتبط بالفلوس ولا لا؟ تعالوا نسمع الآراء.

0: أول رأي بحلقة اليوم نتعرف بالأخ. مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو روان.
0: أبو روان، أهلا وسهلا بك أبو روان. ممكن شوي تتقرب لي أكثر؟ أبو روان، تتفق ويا مقولة تقول إنه الفلوس مو مهمة، ولا تشوفها إنه الموضوع غير واقعي؟ الواقع شكل والفلوس غير مهمة شيء ثاني.
1: والله إحنا يعني إذا نأخذ المقولة بمسماها، فالمادة هي بالنهاية وسيلة حتى توصلنا للمستقبل اللي إحنا نريده. فإذا أريد نسمي الفلوس مو مهمة على حسب أهميتها، هل هي كل شيء؟ لو هي وسيلة توصلنا للشيء اللي إحنا نريده، فالفلوس مهمة بصراحة، بس بالقدر اللي إحنا نستفاد من عنده ونفيد الآخرين. إذا كانت هي غايتنا فهذا شيء مو صحيح. ليش؟ لأنه إذا أنا غايتي الفلوس، فالفلوس بحد ذاتها ما توصلني شيء، لازم أنا عندي هدف أوفر من خلال فلوس حتى أوصل له. فبالنهاية نرجع ونقول أهميتها نسبية. نعم،
0: بالنسبة لك أهميتها نسبية. ممكن إحنا الفلوس وأهمية الفلوس إن كانت نسبية، واقعية غير واقعية بالنسبة لك، لها علاقة براحة البال؟ لها علاقة بالسعادة؟ أنت قلت بالبداية هي وسيلة.
1: صحيح، وطبعاً إلها ارتباط. ليش؟ لأنه بالنهاية ربنا سبحانه وتعالى شنو قال؟ المال والبنون. فإذا مالها أهمية ما يذكرها قدمها على البنون. فبالنهاية راحة البال، إحنا شنو متطلباتنا؟ من متطلباتنا إنه إحنا نحتاج المال حتى نحقق بعض الأمور بمستقبلنا. إذا تردين تجيها من ناحية علمية، فالعلم فسر سلوكيات الإنسان اللي هو شنو يحتاج؟ يحتاج مواد أساسية اللي هي مأكل، مشرب، أمان. هاي الأمور إحنا نقول خليها على الله، صح لو مصح، بس أكو أمور علينا اللي هي تحقيق الذات. أنا اليوم شلون أحقق ذاتي إذا ما عندي فد مصدر من المال حتى يوصلني للشيء اللي أنا أريده؟ فبالنهاية إحنا نحكي بنسبية. طبعا أنا ماجستير إدارة أعمال، فأنا دائما شنو إيه؟ فأنا أحكي ما أحكي بالجزم، دائما نحكي بالنسبية. يعني بالنهاية أنا راحت بالي شنو؟ أنا أريد صحة، أريد أمان، نفس الوقت أنا أريد مستقبل. هذا المستقبل ما يتحقق لي إذا مو أنا مفكر في مشروع معين يدر علي مال حتى أحقق به مستقبلي. أكو فرق بين إنه أنا أريد مشروع يدر علي مال لكونها مادة تسعبني وجودها، فرق غير عن إنه أنا أستخدم هاي المادة حتى أحقق بها ذاتي وأحقق بها شيء للمستقبل، سواء لنفسي أو لعائلتي أو للمجتمع.
0: تتوقع أكو عوائل، أكو ناس الحمد لله أمورهم تمام تمام تمام، يعني الاستقرار المادي توب، تشوف هاي الناس مرتاحة، عندها راحة بال، عندها صحة؟ لو هم نرجع أكو أمور نسبية ونرجع أكو إنه مو كل أصابعنا سوا، وأكو تفاصيل ممكن اليوم جوز الفقير البسيط إمكانيته جدا بسيطة، بس تشوف إنه فعلا مرتاح، ممكن يمتلك صحة اللي عنده ما ممتلكها.
1: بالضبط، صحيح. هو هاي ترجع علما لمستوى تفكيرنا. أكو يقنع وأكو ما يقنع. فالمحظوظ هو اللي عنده المال وعنده القناعة. ليش؟ لأنه دائما إحنا نقول الفقير تشوفينه قانع وسعيد. ليش؟ لأن هو شنو مدى تفكيره؟ مدى تفكيره أنه هو يريد يتخطى يومه بسلام، عنده صحة وعافية، حاس بيها أنه هو جاي يؤدي مهام يومه، سواء عمل بسيط أو أي شيء ممكن يوفر له قوت يومه. فتشوفين باله مرتاح. ليش؟ ما عنده تشعب بالتفكير. فهنا يجي الاختبار الأكبر، إنه الشخص إذا ألقى صحة وعافية ومال، هنا المال ما شنو راح يفكر به بالمستقبل؟ هل راح يفكر به حتى يسعد نفسه ويتفاهم ويا ذاته ويا الحوالي؟ لو راح يتشعب وراح يصير الموضوع صعب عليه. ترى هو حتى أبسط الأمور بالحياة اليوم إذا مهمة بسيطة أعطيك إياها، ما يعني ما راح ترتبيها بشكل منطقي، راح تعبك. نفس الوقت هو هذا المال نفس الشيء. شوفين أكو ناس تقولون عليهم والله هم عندهم مال وما شاء الله عليهم، بس هم ما مرتاحين، بس من دقيقين بالموضوع هم ما مرتبين حياتهم. أي فبالضبط، فوجود المال
0: مرات ولا وقتك إحنا نقول اللي عنده حتى يحتار شنو يسوي بالفلوس. ليش؟ لأن الفلوس على قولتك مرات الفقير عنده هدف معين، تفكيره محدود، يفكر بشيء على مود ممكن يوفر هذا المبلغ يحققه. بس اللي عنده الصحة وعنده البيت وعنده السيارة وعنده، ما عنده فد هدف معين، يبقى متشتت أفكاره، وين أريد أوصل بعد؟ بحيث الفلوس إحنا نقول هذا وين جاي يوديه؟
1: هنا تبقى عمق التفكير. إحنا حتى ما نبتعد عن الموضوع زايد، بس هنا الموضوع شو نوع ما متشعب، شنو نوع عدم راحة البال اللي عنده فلوس. أكو من يفكر بالمسؤولية تكبر، إنه أنا عندي مال وعندي فد مشاريع معينة، هاي المشاريع مرتبطة بناس معينين، فأنا ممكن أفكر بيهم بشكل معمق فيأثرون على نفسيتي. بس الإشكالية وين؟ الإشكالية إذا هذا الموضوع تعمم على الحواليك، أنا اليوم صاحب مشاريع، أنا اليوم عندي أموال، بس شوفيني أنا ما مرتاح بسبب المسؤولية. بس الموضوع اللي حضرتك تريد تناقشيني بيه مو هذا الموضوع، أنه المال نفسه هو اللي سبب لي عدم راحة، مو صحيح؟ المال إذا سبب عدم راحة لكون بحد ذاته كمال، هذا الشيء مو صحيح. لذلك إحنا بنقول هو حاير، شو يسوي بها؟ بنفسر كلمة حاير ما مرتب أموره، فماكو تفاهم بالبيت، ماكو تفاهم بالحياة، ماكو هدف منطقي يخليني أنا أسخر هاي الأموال تسعدني وتسعد الآخرين. نعم،
0: شكرا لك، يعني شكرا لوجهة نظرك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبتين. هلا بيك. حياة الله.
0: ام منو؟
1: ام رقية.
0: اهلا وسهلا بيك ام رقية. ام رقية، اكو ناس تقول الفلوس مو مهمة، وتأيد المقولة على انه الفلوس مو كل شيء.
1: لا، الفلوس كل شيء بالحياة، كل شيء بالحياة.
0: شنو تردينه تحققي بالفلوس؟ كل شيء تشترين
1: أهلا؟ كل شيء. انا لو عندي فلوس كان حطيت لي بيت وقعدت، مو قاعدة بالحواسم.
0: لو
1: عندي فلوس، لو عندي فلوس سافرت ومتعت نفسي ومتعت بنتي، عالجت نفسي. هذا اللي يقول مو كل شيء الفلوس، اصلا هو هذا يمكن عنده فلوس ومرتاح. مو كل شيء الفلوس. ليش مو كل شيء الفلوس؟ كل شيء بالحياه.
0: زين، الفلوس تجيب السعاده وتوفر راحه البال والاستقرار.
1: هي بعي هسه هوايه ناس عندهم فلوس بس ما عندهم سعاده. بس الفلوس يعني ممكن تعالج هواي شغلات. يعني مثلا انت مريضه، تقدرين تروحين تعالجين نفسك. زين، وهم المرض هم درجات، بيها انسان يعيش وبي ما يعيش. بس تقدرين تسافرين، تقدرين تمتعين نفسك بيها، تحطي لك بيت، ما تخلين بنتك محتاجه، ما تخلين ابنك محتاج. زين، اكثر الشباب هسه شنو يعني اذا ما عنده فلوس شنو يروح يسوي هواي شغلات؟ صح.
0: شنو اهميه، بما انه انت ذكرتي الشباب العاطلين عن العمل، اللي ما عندهم وظيفه، ما عندهم فرصه عمل، ممكن هو شاب، نرجع على موضوعه انه هو شاب، ايش قد اهميه الفلوس باختيار شريك الحياه؟ تعرفين احنا الوضع تغير مقارنه بقبل. قبل يعني المهر بسيط والزواج أبسط منه ماكو، هواي تفاصيل الناس ما تفكر بها. ليش؟ لأن الناس كانت عايشة ببساطة. هسه بالوقت الحالي والوضع تغير وكل هذا، ونصيح الشباب قاعدين ما عندهم فرصة عمل. زين، نرجع على موضوعة الفلوس، إيش قد أهميتها بالنسبة لاختيار شريك الحياة؟
1: والله أهمية الاختيار شريك الحياة، أنا بنتي إذا عندي فلوس ما زوجها.
0: يعني إذا إنسان بسيط،
1: يعني غني كلش، يعني إنسان متوسط بحيث يعيشها وما يخليها محتاجة. أي
0: شوفي أم رقية، أنت تقولين أنا عايشة الحياة البسيطة، هواي شغلات أنت حابتها بالحياة زين ما تقدرين توفرها. ليش؟ لأن إمكانيتك بسيطة ضعيفة. أنت بنفس الوقت تقولين لو إجا أحد على بنتي أنا ما أنطي. نرجع الموضوعة إنه لو عند إمكانية وإن كانت بسيطة، تقولين أنا ممكن إذا بسيطة أنطي. بس بنفس الوقت إذا بنفس المستوى اللي أنت عايشته،
1: ما أقدر أحرم بنتي مثل ما أنا محرومة.
0: ما تقدر.
1: أي أنا هواية محرومة لأنه ما عندي فلوس. أنا ما قلتش، أنا كنت موظفة يعني هسه متقاعدة حاليا. أي بس يعني أنا حاسة بالغبن اللي بي أنا عايشة. يعني الرجال ما عنده وظيفة أصلا، حتى راتب تقاعدي ما عنده، حتى راتب رعاية ما عنده. زين، أنا عايشة على راتبي هسه حاليا التقاعدي، إحنا الثلاثة عايشين على راتب تقاعدي واحد. بيت ما عندنا. لأن ليش ما عندنا بيت؟ لأن ما عندنا فلوس. لو عندنا فلوس عندنا بيت.
0: هذا الوضع هواي من العوائل البصرية عايشين.
1: يعني أنا أطلع التقاعد ما عندي بيت. يعني شنو هذا؟ منو اللي يقول لي؟
0: عندك قطعة أرض؟
1: عندي قطعة أرض، بس قطعة الأرض أنا شو أسوي بيها إذا هي بصحراء؟ بيش أبنيها؟ يعني أنا أنطاني سيد المحافظ أنطاني قطعة أرض، وأنا ذيك هي قطعة الأرض، أنا ما أندلها وين؟ لأنه ما حد ما مسوي لها لا خدمات، لا مسوي لها فتشي. زين، أنا باكر يجي سيد المحافظ يقول شيلي وأنا أقعد.
0: ما فكرتي تبيعيها؟
1: فكرت أبيع، ما تجيب سعر لأنه ما بيها خدمات.
0: نعم.
1: ولا بيها مثلا يعني مكان تقولين يعني قريب. مكان كلش بعيد ذابينا إحنا الصحة.
0: نعم.
1: دبونا كلش مكان بعيد، يعني مو قريب. يعني ايش قد ينطيش بيها؟ هسه اذا اشتري ابيع القطعه ورد اشتري لي بيت، طاب وزراعي ما تجيب لي. انا ذاك اليوم عرضتها جابت لي 18 مليون. ها، قال لي خدمات ما بيها. زين، اي يعني ها طاب صرف مو هيك. انا لا عندي لها وين، مجرد عندي عقد بيها هي، ما عندي يعني بيها فتشي ولا حتى عندي لها وين.
0: ام رقية، الوضع اللي انت عايشته واحتياجك المادي، ماكو استقرار مادي بحياتك، بس بنفس الوقت هذا الوضع يأثر على العلاقات الأسرية داخل الأسرة، تخلق مشاكل.
1: مشاكل كلش كبيرة، مشاكل يعني مو هينة. يعني مشاكل، يعني هسه أنا بهذا العمر طلعت تقاعدة ومشاكل ويا الرجال دائما. هو يعني ما قلتش ما عنده لا وظيفة ولا عنده راتب ولا عنده أي شيء. كان عنده راتب رعاية من كنت أنا موظفة شالوه من عندي، وظل ما حسوا له راتب رعاية، وظلينا بعد مشاكلنا 24 ساعة. ما تخلص.
0: المشاكل هو على أساس إنه الوضع ما مستقر المادي.
1: ليش ما حطيت لك راتب؟ ليش ما توظفت؟ ليش ليش ليش ليش؟ أبسط الأشياء إذا شوفين يوم مثل ما عندك مصرف، يعني على أبسط الأشياء ممكن تقبين وتعاركين. الفلوس كل شيء بالحياة.
0: ختمتيها، ختمت اللقاء بهالموضوع. نعم نعم.
1: ممكن تخلي حشاش يعني أفسد شاب وعنده فلوس بالحلال ممكن يقعد يستقر. الفلوس يعني مو هينة، أي مو هينة.
0: شكرا لك أم رقية، شكرا لوقتك ورأيك. عيني مع السلامة.

0: بعد هذا الفاصل القصير على المول 102.5 اف ام ومن داخل أروقة مول بصرة تايم سكوير. أكيد نتجول ونسمع الآراء ووجهة النظر بموضوع حلقتنا لليوم. نتعرف بالأخت مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: منو؟
1: خير، كل عام وانتم بخير. أنا أم دالية.
0: أم دالية، أهلا وسهلا بيك أم دالية. أم دالية، حسب وجهة نظرك الفلوس مهمة ولا لا؟ وشنو أهميتها بالنسبة إلك؟
1: طبعا الفلوس كلش مهمة، بس مو كل شيء بالحياة. مو كل شيء بالحياة. لو كانت عندنا فلوس بس ما نقدر نصرفها، أو مثلا مرضى ما تفيدنا، يعني حتى دواء ما تجيب لنا. أي أو كانت لا والله تكفي شغلات هواي، عائلة، مصرف، طلعة، غيرها، شغلات، مسائل تقضيها، هواي شغلات.
0: شنو الحد الأدنى من المال اللي يخلي الإنسان مرتاح نفسيا؟
1: والله حسب البلد اللي هو بي، حسب المادة، حسب.
0: بالنسبة إلك؟
1: بالنسبة لي
0: الحد
1: الأدنى
0: يقولين أنا مرتاحة، راحة بال وراحة نفسية،
1: يعني 1.5 مليون، لأن بس أنا وزوجي بالبيت، فمليون ونص يعني كافي.
0: دخل واحد يكفيكم؟
1: إيه كافي، ما عندنا شيء. تقاعد، إحنا عندنا تقاعد، بس أنا من نقبض تقاعد أنا والرجال،
0: نعم.
1: كل واحد 1.5 مليون، هو 1.25 مليون،
0: نعم.
1: يعني شو زايدة جاي أخلي منها، أخزن من عندها.
0: شنو أكثر موقف بحياتك خلاتك تحسين إنه الفلوس مهمة؟ شنو الموقف اللي بحياتك مريتي بيه اللي خلاتك تحسين إنه الفلوس مهمة بس مو كل شيء؟
1: نعم، تمرضت على مرض كلش قوي،
0: نعم.
1: واحتاجينا فلوس،
0: صحة وعافية،
1: مشكورة. فاضطرينا نبيع البيت، لأن الدين ما حد يداينك، اضطرينا نبيع البيت، على قدرت أسوي عملية وأصير زين. هذا الموقف المر بيه.
0: وحسيتي بعد هذا الموقف إنه الفلوس فعلا مهمة؟
1: مو كلش.
0: أكو ناس بسطاء، فقراء، حتى أساساً ما عندهم دخل شهري بقدر ما أنه أجر يومي، لو يطلع ولا ما يطلع، بس تحسينه مرتاح، إنسان بسيط عايش على البساطة. فحسب وجهة نظرك منو اللي تحسينه أنه هو إنسان سعيد، الفقير وسعيد ولا الغني وتعيس؟ تحسينه مرتاح نفسياً؟
1: والله ترى هي ورا القناعة. أكو ناس عندها يعني ملايين وتريد بعد، وأكو واحد فقير يمكن عنده رزق، باب واحد رزق عايش منه ومرتاح هو وعائلته، حسب قناعته هو. ترجع القناعة.
0: تعرفين أو سامع بالمثل اللي يقول إنه الفلوس تغير النفوس؟ فعلاً إنه الفلوس تغير من نفوس الإنسان وأخلاقه، وتكشف الشخصية الحقيقة لفلان. أنت بحكم مريتي بتجربة معينة وقلتي أنا تمرضت واحتاجيت فلوس، بعد لين تدرين كل الزين اللي داير ما دورك ما رح يساعدوك.
1: بالنسبة هواي ناس من حصلوا فلوس تغيروا. تغير. أنا بالنسبة لي ما تغيرت. أنا عن نفسي ما تغيرت. أنا دائما الفلوس بيدي. بس هو كانت هم مثل ما قلت تصير ضيقة بالوقت. بس هواي ناس حصلوا فلوس، حصلوا ملايين، يعني حتى من يشوفين بتسلمين عليهم يدور وجهي. حسبالي أريد مثلا انقلطينا ونستعطي مني.
0: فعلا تغير نفسيات البشر او تكشف الانسان على حقيقته.
1: قلت لك هو المبدا، هو مبدا القناعه. القانع يوش ما حصل فلوس هو قنعان متواضع، واللي ما شايف وشاف فلوس راح يطير نفسه كله.
0: مرات نقول البشر فلان مليان عينه، اي يعني حتى لو انسان بسيط وما عنده على قد امكانيته اليوم انا عايش.
1: احمد الله وشكره. اي احمد الله وشكره، نقول ان شاء الله هاي النعمه تدوم وإن شاء الله ما تزول. هسه احنا ورا كل أكلة نقول الله يديمها ويفكها دودها. اي والله بعد هذا حكي أهلنا السابقين،
0: نعم.
1: هذا كله متعلمينه منه، وصدق ثبت جديدة بالحياة.
0: نعم. المجتمع يحترم الشخص الغني أكثر من الفقير؟ هاي أنت جاي تشوفين وجاي تطبين وتطلعين وإنسانة موظفة متقاعدة، يعني عشتي بهذا المجتمع، شو تشوفين؟
1: أشوف الشخص اللي عنده فلوس الناس مثل ما يقولون يعني توقف له بالصلوات. الأستاذ شلونك أستاذ، وخاصة اللي عنده منصب وهاي داير ما دايرة يصيرون، بس تروح فلوسه بعد ما حد يقول السلام عليكم. هواي هيك أنا شايفه.
0: زين، يقول لك هل الفقير ممكن يمنع الإنسان من تحقيق أحلامه؟
1: الفقر ما يمنع. ها؟ الفقر ما يمنعه إذا هو عنده مثل ما قلت عنده هدف ويريد يحققه. الفقر ما يمنعه، يظل ورا اجتهاده، يجتهد، يثابر، يحصل على الهدف اللي يريده.
0: يعني مقابل المادة والاستقرار المالي، إذا نحن نحتاج إلى اجتهاد ونتعب على مود نحقق أحلامنا.
1: نعم نعم، هواي ناس عندهم فلوس وما يعرفون يصرفون بيها، جاي عن ورث أو عن مثل مصدر ثاني فشوف إنه يسلم فلوس يضيعهن منه. هواي ناس هالشكل، وأكو ناس تبدأ من الصفر، تبدأ مثل ما ترسم خطة لحياتها، يعني هذا الهدف لازم أوصل له، يشوف إنه يقتصد هاي. مع ذلك هو عنده مبدأ، يعني لا يسرق لا هاي، يمشي بالحلال، الله يوفقه يحصل مبالغ وهاي، يظل متواضع ما يتعالى على الناس. وأكو ناس لا بالعكس، يعني هذا مثل ما أقول يعني هو من بداية فقير كل شيء ما عنده، لكن وين اللي عنده فلوس والنوبة شو اسمه استفقر مثل ما يقولون، هذا شوفي نفسيته طيبة. بس اللي فقير من البداية وشاف فلوس لا، هذا تتغير نفسيته.
0: ما شاف وشاف
1: عافية نفس الشيء.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك، عيني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: هلو.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله. شلون أخباري؟
0: الحمد لله بخير. منو؟
1: أم محمد.
0: أم محمد، أهلا وسهلا بيك أم محمد. أم محمد، تأيدين المقولة اللي تقول إنه الفلوس مو مهمة؟
1: لا والله، يعني المحتاج والما محتاج عنده مهمة، بس الما محتاج لا مو مهم.
0: بالنسبة إليك شنو؟ محتاجتها ولا لا أنتي؟
1: لا الحمد لله والشكر ما محتاج.
0: ما محتاج. يعني أقدر أقول بالنسبة لأم محمد الفلوس مو مهمة عندها.
1: أهم شيء سعادتي أنا وزوجي وأطفالي وأولادي وبناتي، وهذا بالحياة.
0: الفلوس ما تخلق السعادة؟
1: يعني قليل، ما قلت يعني أي يعني صح، يعني مثل واحد فقير، الفقير تفيده.
0: نعم.
1: اللي عنده خير من الله الحمد لله وش.
0: هسا أنا اليوم سألتك.
1: نعم.
0: وقلتي لي الفلوس مو مهمة بالنسبة إليك. نقول يعني كاحتمال، ويا سامح الله مثلا مرات يوصل الإنسان، هي الدنيا تدور، يمر بموقف معين واحتاجيتي، وأجي أسألك رأيك يتبدل ولا لا؟
1: لا، إذا موجودين أولادي وبناتي ما أحتاج لأحد، وزوجي. إذا تقولين إذا مثلا يعني بالسابق إذا أحتاج الفلوس وأبو بيتي الله لا يقولها يعني ما موجود، لا أولادي بك، أولادي وبناتي هم كافين علي.
0: هم يبقى الرأي نفسه إنه الفلوس مو مهمة بالنسبة لي.
1: طب بس أنا قلت يعني الفقير خطيه، يعني الفقير محتاج صراحة. يعني
0: الفلوس تغير من أخلاق الإنسان؟
1: أكيد.
0: تغير من شخصيته؟ أكيد. أو تكشف الإنسان على حقيقته؟
1: أنا عندي فلوس ما غير إيش، ما غير هاي أنا أتلقى يعني قلب طيب، يعني
0: تعاليتي على الناس.
1: شون يعني؟
0: مرات الإنسان مين يصير عنده فلوس ما يمشي بتواضع، ما يتعامل ويا الناس بتواضع، يتعالى.
1: هذا واحد يبتعد عنه.
0: تعرفي لك
1: مثل أنا.
0: نعم.
1: أنا عندي فلوس، يجي تجي وحدة مثل هم عندها فلوس وأنا ما عندي.
0: نعم.
1: ها؟ ما يعني أشوف أخلاقها، حشوتها، يعني تصرفها، هذا ابتعد عني.
0: أي. إذا فجأة هسا أنت هنا قاعدة بالمول وجبت لك مبلغ من المال، مبلغ مو هين، يعني مبلغ كبير، شنو أول شيء تغيريه بحياتك؟
1: للفقرة، للفقرة، نعم.
0: يعني أنت مكتفية، عندك بيت، عندك
1: عندي زوج وعندي بنات وعندي أولاد، الحمد لله والشكر.
0: تتوقعين الاستقرار المادي إلى علاقة بالمشاكل اللي تصير داخل العائلة والضغوط النفسية؟ مرات العائلة مستقرة ماديا، تشوفين ما عندهم مشاكل، ومرات العكس.
1: أكل عدة مادة، أنا أشوف يعني أخلاقه زينة، والما عنده يعني الما عنده ينطر، يعني مثل هسا أنا نفرض أنا ما عندي، مو؟ وأشوف ذاك عنده، أصير عصبية بالبيت، يعني أحد حرقة الفلوس بالشخص الوياي. ما عنده لا، شوفينا مستانس وفرحان وهاي. قلت لك أنا يعني مثل ضمني أنا، لا الحمد لله وشكرا.
0: المجتمع، أنت فرد من أفراد المجتمع، المجتمع يحترم الشخص الغني أكثر من الفقير؟
1: شون يعني؟
0: يحترم الشخص اللي عنده فلوس أكثر من الما عنده؟
1: أي أكو
0: صايرة هواي، شايفين؟
1: هواي. أي هسا يمنا جوارينا ما عندها، والجار الثاني عنده، يعني الجار الفقير اللي ما عنده يروح يعايد العند، ما يطلب منه، وإنما صباح الخير صباح النور. يعني
0: سؤال أخير لحضرتك، إحنا قلنا المال أنت بالنسبة إليك مو كل شيء ومو مهم، زين المال ما يصنع السعادة، وليش الناس الغنية غالبا عندهم خيارات أكثر بالحياة، يعني طبة وطلعة وسفر، وممكن 24 ساعة مطاعم، يعني ممكن عندهم يعني الترفيه والحياة الثانية اللي تشوفيها ما موجودة عند الإنسان البسيط.
1: مو جاي أقول لك أنا الفقير مو مثل الشبعان، مو مثل عنده، يعني أنا اليوم ما عندي وهذا الأقدر عليه. وإذا مثل واحد عنده، أنت جاي تقولين عنده ما طب وطلع وهاي، الله يرزق العالم، يعني الله يرزقهم. أيوة
0: حبيبة قلبي، شكرا لك ورأيك يا عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بيك. أبو منو؟
1: أبو أحمد.
0: أهلا وسهلا بيك أبو أحمد. أبو أحمد، هواي ناس عندها أحلام بحياتها، شغلات تتمنى تحقيقها، قرارات معينة مصيرية ممكن تعتمد على الوضع المادي، يعني إذا عندها فلوس ممكن تحققها، إذا ما عندها ما تقدر تحققها. فأنت تأيد مقولة الفلوس مهمة ولا مو مهمة بالنسبة لك؟
1: والله ست أكيد يعني الفلوس يعني مهمة. أكيد مهمة طبعاً. أي يعني إحنا نعتمد يعني على المادة بأي شيء، يعني أي شيء يريد نوصل له طبعاً هو الشيء الأساسي والرئيسي هو المادة، فما نقدر نوصل لأي شيء إذا بدون مادة، فأكيد مهمة طبعاً. هي طبعاً أكيد من بعد الصحة والعافية وكذا وهذا، فهي يعني شيء أساسي ورئيسي يعني يعتبر.
0: برأيك الإنسان يقدر يحافظ على مبادئه إذا تعرض لضائقة مادية؟
1: أكيد يقدر يحافظ على المبادئ طبعاً. هي أكيد
0: المجتمع والقصص اللي إحنا نسمعها ونشوفها،
1: والله هذا يعني أكو ناس نفوس ضعيفة حقيقة يعني. أي يعني مفروض يعني المبادئ ما تتغير، يفترض يعني هذا الشيء. أي والمادة يعني في إحنا مرينا في ظروف صعبة جدا صعبة في ذلك الزمان يعني، فأكو ناس حافظت على مبادئها وقيمها يعني وتمسكت يعني بها، فأكيد يعني أكيد أكيد أكيد.
0: الفقر يغير من شخصية الإنسان؟ الفقر يغير من شخصية الإنسان؟ تعرف مرات يقول لك الفلوس تغير النفوس، هي الفلوس تغير النفوس ولا الفقر يغير شخصية الإنسان؟
1: والله هو الأصيل يبقى أصيل يعني، إن كان هو عنده فلوس أو ما عنده بالضبط، هو الأصيل يبقى. فأكو ناس تتغير إذا صارت عنده مادة يتغير يعني، وأكو لا يبقى يحافظ على مبدأه وقيمه و...
0: شنو أخطر شيء الإنسان ممكن يسويه إذا احتاج للمال؟
1: أفضل شيء العفو. أفضل شيء
0: شنو أخطر شيء ممكن شي. أخطر شيء ممكن الإنسان يسويه إذا احتاج للمال؟
1: والله يعني
0: ما جرائم نسمع إحنا.
1: أيوة أنا ما أريد أقول هذا الشيء يعني. أي فقلت لك أنا أكو نفوس ضعيفة، فالنفوس الضعيفة يعني يحتاج للمال يسوي أي شيء، أي يعني أي شيء ممنوع أو أي شيء مثلا محرم والعياذ بالله، أي شيء مثلا ما مقبول، أي شيء مثلاً يمد إيده، أي يمد إيده يعني، فهذا شيء يعني الظاهرة مو حلوة وكذا وهذا. أي لكن هو حاجة المال ليش يعني؟ واحد يقدر مثلاً يعني إذا عنده صحة وعافية يقدر يشتغل يعني، أي وشغل مو عيب يعني، يشتغل أي شغلة يحصل على المال. أي فالمال يجي ما طول البشر موجود يعني بصحته وعافيته ويقدر يعني يحصل على المال، يجي بطريقة يعني بطريقة يعني سليمة وصحيحة. أي
0: المال يصنع السعادة للإنسان؟ ممكن أنت إذا عندك فلوس ممكن توفر السعادة، توفر الراحة النفسية، راحة البال؟
1: والله هو المال أرجع وأقول الشيء أساسي ورئيسي يعني، فهو وسيلة طبعا أكيد، بس بنفس الوقت راحة البال ما تجي يعني بالمال، يعني واحد شريد يسوي مثلا. أي فيبقى المال أساسي ورئيسي، لكنه ما مو كل شيء، مو كل شيء بالدنيا، مو كل شيء بالدنيا.
0: أبو أحمد،
1: أكل عفو، أكو ناس بسطاء يعني لكنه مرتاح، مرتاح صحته عافيته يعني راحة باله أهم شيء زين، فهي نعمة، نعمتان اللي هي الصحة والأمان، صح ولا لا؟ هذا إذا توفر هنا نعمة هو راحة البال يعني، فأكيد يعني.
0: أبو أحمد، أكو ناس هي عندها بس عندها طموح مالي، تريد بعد، شايف هذا ما يشبع؟ احنا نقول دعوة عليه ما يشبع. فهذا الطموح المالي يعني هو ضرورة لو هوس عند الناس انه انا الم اجمع، هو مو ممكن، يجوز هو ما محتاجه
1: المادة. صحيح، مادة هي تعتبر غريزة يعني، كل غريزة، فالإنسان ما يشبع مهما يكون عنده، مش ما يصير عنده يحب يعني يطور نفسه ويصير عنده يعني طموح بأن هو مثلاً يكثر أمواله، يكثر مثلاً إذا كانت عنده مثلاً شركات وكذا وهاي، يكبر مثلاً مشاريعه. فبالعكس يعني هذا شيء حلو يعني، واحد إذا مثلاً

0: بس مو طمع كلش كلش يعني لا بال أي جشع ولا أي جشع والعياذ بالله يعني بالمعقول زين أي لأن هاي الفلوس هي أهم مشكلة إذا كثرت أمرها تتخرب بنفس الوقت يعني طبعاً يسبب مشاكل.
1: سؤال أخير لحضرتك. نعم سؤال أخير لحضرتك أبو أحمد، إذا اختفت هاي الفوارق المادية بين الناس، يعني أنت اليوم فقير وأنا غني، أنت اليوم عندك وأنا ما عندي، هاي التفاصيل هاي الفوارق إذا اختفت شنو الشيء اللي راح يميزني عنك؟
0: والله ست مستحيل مستحيل تختفي، هي الفوارق يعني من العصر الجاهلي مو هسه مو جديدة، فهي الفوارق الطبقية هاي موجودة زين بين الغني بين الفقير بين الطبقة المتوسطة هاي موجودة، فما يصير كلها سواسية، أي ما يصير هاي مستحيل يعني يصير الكل سواسية مستحيل، فلازم أكو يعني أكو طبقة فقيرة كادحة عاملة، أكو بنفس الوقت يعني طبقة متوسطة، أكو أغنياء اللي هم يوفرون فرص إلمن للطبقة الفقيرة، مال يعني ناس متساوية لا مستحيل ما يصير هذا الشيء مستحيل.
1: شكرا لك أبو أحمد، شكرا لرأيك، عيني مع السلامة.

0: رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: أم أحمد.
0: أهلا وسهلا بيك أم أحمد. أم أحمد، المال بالنسبة للنساء أو بشكل عام هو مهم ولا لا؟
1: إذا بالنسبة للنساء فأكيد مهم.
0: أكيد
1: طبعا.
0: أهميته منو اللي؟
1: لا بس مو أهم، أكو مهم وأكو أهم. مو أهم شيء بالحياة. لا مو أهم شيء بالحياة.
0: إذا نريد نقول بالنسبة للنساء وبالنسبة للرجال،
1: بالنسبة للرجال أكيد حتى يكون عائلة وحتى يصرف عليهم حتى يكونوا سعداء. زين بتعرفين يعني حاليا بالمجتمع المال كلش ضروري صار، والمغريات والماديات ووسائل التواصل. يعني حتى مثلا المرأة إذا كانت قنوعة سابقا وما تلاحظ يعني مثلا الفروقات، حاليا هسه على السوشيال ميديا جاي نلاحظ هذا اللي اشترى لي زوجي، هذا اللي مدلل لي زوجي، شوف ايش قد ينطيني عيدية. سابقا ما كانت موجودة، حتى النساء يعني بسيطات ومقتنعين، بس حاليا لا جاي تلاحظ إذا أكو شخصيتها ضعيفة أكيد راح تباوع تقارن تطلب من زوجها. أما إذا كانت شخصيتها قوية أو مثل ما يقولون شبعانة بيت أهلها فراح يعني تقتنع بالموجود عندها.
0: زين أقدر أقول المال إلى علاقة بنجاح العلاقة الأسرية؟
1: نوعا ما، يعني مو هو الأساس.
0: أنت جاي تقولين إنه المرأة جاي تباوع تقارن
1: البعض البعض، بس مو هو الأساس. الأساس التفاهم والحب والاحترام والتقدير بين الزوجين. إذا زوج محترم ومقدر زين، يعني إحنا سابقا كانت أمهاتنا زين عايشين على شنو، وكانوا فطرتهم يعني مثلا لا دارسين ولا شيء، على الحب والاحترام، وكانت حياتهم بسيطة. خاصة إحنا أمهاتنا العراقيات يعني فترة الحصار عاشوا هواي وعانوا هواي، بس شنو لا يعني يتكاتفوا يا أزواجهم وساعدوهم وأنجبوا أطفال وأولادهم صاروا دكاترة ومهندسين. صحيح زين، يعني ما أعتقد هو الأساس.
0: على بساطة ديك أهلنا قبل وذاك الجيل مقارنة بالجيل الحالي، إيش قد أهمية الفلوس باختيار شريك الحياة بالوقت الحالي؟
1: حالياً شوف، حالياً المرأة يعني أول ما تطلب يعني أنت شنو تشتغل، أو حتى من يروحون يخطب له ابنكم شنو يشتغل. سابقاً لا، أخلاقه شلون الولد زين، وإذا مثلاً كل شيء يسألون يا باش نخلص هي هيك يسألون أو الأهل شون خوش ناس مو خوش ناس هيك. حاليا لا، إيش قد يمتلك، إيش عنده سيارة، عنده بيت. تلاحظين يعني حتى النساء هسه حاليا إذا كثرت حالات الطلاق مثلا أو الانفصال، تلاحظين يعني سابقا ما كانت يعني تتودد أو ترغب تتزوج.

0: حياتية ملاحظة أكيد. أي
1: توقعين ممكن أنت ذكرتي فد نقطة كلش مهمة إنه هي ما تفكر تبني سعادتها على هاي مو فد شيء مهم، ممكن أتنازل عن مبادئ عن أخلاقي
0: عن الناس شنو يقولون قبل إحنا عادات
1: مجتمع
0: بالضبط. أي أهم شيء شنو عنده مقتدر مادياً ما يهمني أنا، أهم شيء هو مقتدر مادياً.
1: المجتمع يحترم الشخص الغني أكثر من الفقير
0: حالياً؟ نعم يحترم ويقدر، والدليل على هذا يسألك ويواصلك، بينما أنت خلي تطلع أنت من وظيفتك فرضاً زين، إذا أنت مثلاً كنت في مكان مرموق مثلاً كمدير أو فشي تلاحظين يعني مثلاً تقل الاتصالات تقل مثلاً المواصلات إذا عندك مثلاً مناسبة معينة، بينما أنت هسه إذا مكان مرموق زين الكل يتصل عليك، لو هسه بيج هيك يعني وعكه صحيه بسيطه الكل يتصل عليك ويريد لك بس يعني يتودد لك او يتقرب لك بابسط شيء. اي
1: الفقر حسب وجهه نظرك هي مشكله اقتصاديه ولا هي مشكله نفسيه واجتماعيه؟
0: الاثنين اقتصاديه، لان اذا انسان مثلا يعيش ببيئه مثلا مثلا فقيره مثل ما نقول ما وفرت له الظروف انه يكون مثلا او مثلا يحسن من دخله، وكذلك اجتماعيا لان راح اكيد خاصه مجتمعنا تقلل من عنده مثلا اذا يريد مثلا يتزوج او مثلا يعني شغل اللي ابسط شيء ما يقدر يوفر حياته، فيعني من كل جوانب.
1: اذا هسه انت قاعده بالمول وعلى حب الله وجيتك انا وجبت لك مبلغ من المال،
0: نعم
1: ومبلغ مو قليل،
0: اي نعم،
1: شنو تسوين بيه؟ شنو اللي ببالك تحققيه؟
0: شوفي انا دائما دائما حتى من اريد ابذر بشغله اقول يجوز هاي راح تنفع غيري، مو حرام انا قاعده اسويها؟ والله كم مرات افكر
1: سوى الك انا جبتها الك.
0: اقول لك انا مثلا هسه احنا بحياتنا ايش قد تعرفيش ناس مثلا فقراء؟ فقراء؟ لا تقولي لي اقاربك كلهم اغنياء، لابد حتى لو جد السابع مثلا محتاج، صح لو مو صحيح، او جيرانك او احد يعني تعرفينه، فيعني مثلا اذا مبلغ كلش محترم افكر اساعده.
1: ساعدي؟
0: ايوه اساعده والله.
1: ما عندش نقص احتياج معين ومتوقفة على فد شيء تقولين انا لا يعني لو يجيني مبلغ ممكن هذا اوفره اشتري، ممكن لا ابدل فد شيء معين يعني؟
0: هو الانسان يعني طبيعته زين دائما مثلا يطمح للافضل، ودائما الانسان دائما تحسينه يعني ما يشبع، عنده نوع من الطمع، يعني مو درجات هي الطمع تحسينه، بس يعني كقناعه لا الحمد لله وشكر عندي كل شيء متوفر، وما احس يعني والله جديات ما احس اكو شيء ناقصني حتى يعني اكمله، احس نفسي الحمد لله.
1: حبيبه قلبي شكرا لك، وان شاء الله توقين على هالقناعه هاي وما تحتاجين. حبيبتي شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام علا.
0: ام علا؟
1: علا.
0: ام علا اهلا وسهلا بيك ام علا. ام علا، الفلوس مهمه بالنسبه لك ولا لا؟
1: الفلوس تقتصر على قضاء الحاجه، تسيير الامور، لا اكثر ولا اقل.
0: يعني وقت اللي محتاجه
1: مجرد وسيلة تحقق الأشياء الضرورية، الأكل، الدواء، وسائل النقل، يعني مو للاكتناز. لا
0: مو للاكتناز.
1: لا

0: عدها وتكتنز، عدها هذا حب جمع المال، هذا واصل إلى مرحلة الهوس. يعني نوع من أنواع نقول نقدر نقول مرض، إنه يجمع الفلوس ويكتنزها. ومذكورين بالقرآن، يعني ذاكرين ناس تكتنز فلوس، ناس تكتنز الذهب. يعني المال يصنع السعادة؟ المال ممكن يصنع السعادة، لكن سعادة وقتية آنية. سفرة تكونين سعيدة بها، تنتهي السفرة مالتش، رجعين للواقع، الواقع مؤلم.
1: يقولون الفلوس تغير النفوس، فعلا تغير النفوس؟
0: أكو حسب المعادن، بعض المعادن تغيرها الفلوس، بعض المعادن ما تتغير.
1: هي الفلوس تغير ولا تكشف حقيقة الإنسان ومعدنه؟
0: والله هي المعادن تنكشف بالمعاشرة، مو بالفلوس، بالمعاشرة والمواقف ممكن نكشف المعادن الإنسان.
1: نعم
0: نعم.
1: زين، برأيك أم علا، نسبة القرارات المصيرية بحياة الإنسان المرتبطة بالفلوس إيش قد؟
0: ممكن توصل أحياناً 50%. يعني مثلاً واحد يريد يدخل جامعة متوقف مصيره على المادة، فهي هنا تلعب دورها الفلوس. بس إذا بشكل يومي لا، ما تأخذ هواي قرارات مصيرية. ممكن عمليات، ناس مرضى هنا تتحكم الفلوس بمصيرهم إذا موجودة أو ما موجودة.
1: يقدر الإنسان يحافظ على مبادئه إذا تعرض لضائقة مالية؟
0: يقدر إذا عنده إيمان بالله يقدر يتجاوز.
1: إذا اختفت الفوارق المالية بين الناس، شنو الشيء اللي رح يميزني عنك؟
0: الأخلاق. الأخلاق هي تميز الإنسان.
1: إذا هسه أنت قاعدة وأنا جبت لك مبلغ من المال، شنو تسوين بي؟ شنو ببالك لحد الآن ما حققتيه بسبب المال؟
0: والله أنا أهدافي بعيدة عن المال.
1: مثل؟
0: أهدافي أكمل سلسلة الدراسة اللي بديت بيها، أي سفرات خارجية للخارج. يعني عندي مجموعة بلدان أحب أسافر لها. نعم.
1: بس هذا ما تشوفيه إلى علاقة بالمال؟
0: إيه إلى علاقة بالمال، بس إذا توفر كان بها، وإذا ما توفر فلا بأس. يعني الحياة ماشية والأمور طبيعية.
1: ليش أغلب الناس تقلل من أهمية الفلوس؟ تقول لك مو مهمة، بس بنفس الوقت هي جاي تركض وراها. هي تقول مو مهمة بس جاي تركض وراها، تدور على فرصة عمل، تدور على مشروع، حتى لو عندها مثلا شغلة زين ممكن تشتغل شغلة ثانية، بس انت من تسألها تقول لها مهمة تقول لك مو مهمة.
0: بعد هذا طبعه، انه طبعه
1: طبعه ولا الواقع اللي احنا جاي نعيشه يخلي الانسان مجبر انه لازم يطلع يشتغل، اكيد ما يقعد بالبيت.
0: هو غلاء الاشياء، غلاء الحاجات، غلاء السوق، غلاء المعيشة هي اللي تدفع الناس لأنه تعمل وظيفة وظيفتين وتجهد نفسها. الخوف من المجهول، الخوف من المجهول، ما يعرف مصيره، في أي لحظة يتعرض لأزمة مالية أو أزمة صحية أو كذا. فتشوفين أنه ما حد يشفع له غير الفلوس في اللحظة. يعني أي
1: حبيبة قلبي أم علا، شكراً لك ورأيك يا عيني، مع السلامة.

0: قبل الختام أحبتي مستمعين الكرام، نقدر نقول إنه الفلوس هي مو كل شيء بالحياة، بس بنفس الوقت ما ننكر أهميتها ودورها الكبير بتوفير راحة البال والراحة النفسية، تحقيق الأحلام، ممكن تحقق لك الأهداف، ممكن توصلك إلى مرحلة تكون أسعد إنسان، ممكن توفر لك السعادة، بس بوجود المال. تقبلوا تحياتي، تحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

حسيت انها هواني وانا المتيم انا المتيم انا المتيم في حبها وفي خاطري له حنين وانا المتيم في حبه حبه حبه.

الكرة الأرضية والساعة 12. على مر السنين وتعاقب الأجيال وعبر حضارات وثقافات وأديان ومذاهب، ظلت علامة الاستفهام حول نهاية العالم وفناء النوع البشري تؤرق البشر، ولم ينفكوا يتساءلون عن قيام الساعة. يحق لنا أن نتساءل أول الأمر، لماذا يبدي الإنسان هذا الاهتمام بفكرة قيام الساعة؟ ربما يعود ذلك إلى الجانب الديني لدى أتباع الأديان السماوية، لكن هذه الفكرة كانت محل تساؤلات في حضارات بشرية قديمة سبقت ظهور الأديان السماوية. يبدو أن التركيبة النفسية للإنسان تلعب دورا مهما في هذا السياق، إذ يخاف بطبيعته من المجهول، وتمثل نهاية العالم أكبر مجهول ممكن، لذلك يميل العقل إلى التفكير فيها ومحاولة تخيلها أو فهمها، ويرتبط ذلك بما يسمى في علم النفس الخوف الوجودي، أي القلق من الموت والمعنى والنهاية. عطفا على ذلك، ظلت أسئلة تتردد منذ آلاف السنين ولم يقدم أحد إجابات شافية عنها. ما معنى الحياة؟ ماذا سيحدث في النهاية؟ ما شكل الحياة في العالم الآخر بعد الموت؟ نحاول هنا الاقتراب من فكرة النهايات، سواء تعلقت بمصير الفرد أو بنهاية العالم بالكامل، وهذا يقود إلى علم قيام الساعة أو الإسكاتولوجيا، وإلى نقاش السيناريوهات المحتملة التي قد تجعل كوكب الأرض غير صالح للسكن بوصفه وطنا للبشرية، وهي السيناريوهات تتكاثر يوما بعد يوم.

0: عند التوقف أمام الأديان التوحيدية يبدأ الحديث باليهودية، وفيها لا تبرز فكرة الدمار الشامل لكوكب الأرض، بل ترتبط النهايات بفترة زمنية تعرف غالباً باسم يموت همشيح، وتعني بالعبرية أيام المسيح، وترتبط بظهور شخصية بشرية من نسل داود يطلق عليها المشيح، وتوصف بأنها قائد عالمي يعيد توحيد بني إسرائيل وبناء الهيكل الثالث وتحقيق السلام. يعتقد الفكر اليهودي أن نهايات الأيام ترتبط بعودة اليهود من أرجاء العالم، حيث تشتتوا قبل 2000 عام وحلول عصر السلام العالمي. وتشير بعض النصوص التوراتية إلى حرب كبرى تعرف بموقعة هرمجدون، وهي مواجهة تسبق الخلاص النهائي. وتبقى اليهودية أقل تركيزاً على تفاصيل نهاية العالم مقارنة بتركيزها على إصلاح العالم الحالي تيكون عولام. في المسيحية ترتبط سيناريوهات بنهاية الكون حرفياً وفناء العالم، ويقترب بعضها من تصورات علمية معاصرة، من ذلك ما يرد عن ظلمة الشمس في أواخر الأيام، وهو ما يفسر علميا بفقدانها طاقة كافية، ومن ثم عدم إعطاء القمر ضوءه لأنه يستمد نوره من الشمس، كما تذكر نصوص إنجيلية تساقط كواكب السماء، وهو ما يلتقي مع حديث علماء الفلك عن الكويكبات. وتبرز علامة مركزية هي عودة المسيح إلى الأرض، ثم يأتي يوم الحساب أو الدينونة.
1: أما في الإسلام فتزخر المصادر بنصوص واسعة عن يوم القيامة وما يصاحبه من فتن، ويعد القرآن والأحاديث النبوية المصدرين الرئيسيين، وتذكر النصوص أن الأيام التي تسبق يوم الدين تسبقها علامات متعددة، من بينها الفجور والكوارث، إضافة إلى ظهور شخصيات رؤيوية منها الصالح ومنها الطالح. وتبدو صورة نهاية الحياة على الأرض في الأديان السماوية الثلاثة متقاربة في خطوطها العامة، وهي تختلف عن المذاهب الوضعية مثل البوذية والكونفوشيوسية والماوية والطاوية وغيرها من أديان شرق آسيا، وتختلف عن تصورات حضارات بشرية سابقة في الشرق الأوسط والأدنى أو في أقصى الغرب مثل حضارتي الأزتيك والمايا. لدى المصريين القدماء الذين يشار إليهم مجازاً بالفراعنة، لم تكن نهاية العالم تعني الفناء المطلق أو العدم، بل تصوراً دورياً يرتبط بعودة الكون إلى حالته الأولى أو العدم المائي الذي سبق الخلق، تمهيداً لبدء دورة جديدة من الحياة. وقد آمن المصريون القدماء بأبدية الحياة، وأن الموت مجرد جسر للانتقال إلى عالم آخر، مما يجعل النهاية تصوراً فلسفياً ودينياً أكثر من كونها رعباً وفناء. لكن ماذا عن كوكب الأرض؟ تتحدث بردية مصرية قديمة عن نهاية العالم، وتصف يوم القيامة بأنه يوم لا تشرق فيه شمس رع، وبالقدر نفسه لا تغرب، ويقال إنها وثيقة عثر عليها في قبر كاهن.
0: بدأت القصة حين وجد العلماء تلك البردية عام 1887 خلال بعثة فرنسية كانت تنقب في منطقة تل العمارنة في جنوب مصر، وهي المنطقة التي كانت سابقاً عاصمة الفرعون إخناتون الذي دعا إلى عبادة الإله الواحد. ومن العبارات المثيرة في البردية القول أنه في ذلك اليوم تعود الظلال لتسكن بين البشر. وقد اختلفت التفسيرات، هل تعني صحوة الموتى من القبور كما ذهبت لاحقا الأديان التوحيدية، أم تشير إلى كارثة طبيعية، أم ترمز إلى نهاية عصر وبداية آخر. لكن اللافتة أن نص البردية الأصلي لم ينشر كاملا حتى الآن، ويقال أنه تضمن عبارات من بينها عندما يعود أبناء النور من العالم السفلي ويظهر النجم المظلم في السماء، ستسقط التيجان عن الرؤوس وستنهار المدن العظيمة. وبسبب اهتمام المصريين القدماء بالفلك، ذهب بعض الباحثين إلى تفسير ما ورد في البردية باعتباره تسجيلاً لحدث فلكي مثل الكسوف المزدوج، حين تصطف الأرض والشمس والقمر ويختفي الضوء في تلك اللحظة، وتختتم البردية بعبارة لن يبقى من النيل إلا صدى مياهه، ولن يبقى من الجبل إلا ظله، مما يفتح باب الربط لدى بعض القراءات المعاصرة بين هذه الصياغات وأفكار التغير المناخي. لم يكن المصريون القدماء وحدهم منشغلين بقصة يوم القيامة، فنبوءات النهايات قديمة قدم التاريخ المدون. وقد ساد الخوف من نهاية الزمان،

0: قبل الميلاد يحمل نبوءة معروفة عن نهاية الزمان، ووفقا لترجمته يشير اللوح إلى أن الأرض كانت تعيش أيامها الأخيرة، وأن العالم كان يتدهور تدريجيا إلى مجتمع فاسد لا ينتهي إلا بتدميره. وعلى الرغم أن كاتب النقش غير معروف ولا يعرف مصدر اللوح على وجه التحديد، فإنه يعد مثالا على قدم النبوءات الكارثية في تاريخ البشرية. وفي الأساطير الإسكندنافية ترد سلسلة أحداث كارثية تحدد نهاية العالم، حيث يخوض عمالقة الصقيع والنار معركة ضد الآلهة، ما يدمر كوكب الأرض في نهاية المطاف ويغرقه تحت المياه. ووفق الأسطورة يعود العالم للظهور، وتلتقي الآلهة الناجية، ويعاد تعمير الأرض بإثنين من الناجين من البشر. أما حضارة المايا فقد أثارت في عام 2012 كثيرا من التنبؤات المرتبطة بنهاية العالم، بناء على حسابات تقويمية تعود إلى أسلاف تلك الشعوب. ولم تقتصر محاولات تحديد موعد النهاية على المايا، فقد سادت مخاوف من أن يكون عام 1000 ميلادي موعدا لنهاية العالم، ثم تكرر الأمر عام 2000. وفي الأعوام الأخيرة ظهرت نظرية تربط ظهور 4 أقمار دموية خلال 12 شهرا بين أبريل نيسان عام 2014 وسبتمبر أيلول عام 2015 بمؤشر إلى النهاية بحجة ندرة حدوث الظاهرة.
1: وعلى رغم تقدم البشرية وقدراتها التكنولوجية، تبقى الأحداث الجديدة والمجهولة مثيرة للقلق، مما يدفع بعض من يعرفون بالمستعدين لنهاية العالم إلى مواصلة الاستعداد لما يرونه نهاية كما نعرفها. هل ما تقدم يعبر عن كامل رؤى الحضارات والثقافات والأديان لفكرة نهاية العالم؟ بالقطع لا، هي لمحات من قصص كثيرة. فماذا عن القراءات الحديثة، لا سيما العلمية والفلكية؟ هل تنهي الشمس حياة كوكب الأرض؟ منذ بدء الخليقة كانت الشمس عماد الحياة على الأرض، فقد وفرت الضوء والحرارة، ومن دونهما لم تكن الحياة لتستقيم. لكن هل يمكن أن تتسبب الشمس في نهاية الحياة على الكوكب وفناء الإنسانية؟ من الناحية العلمية، قد يؤدي اصطدام كويكب أو مذنب هائل إلى مقتل عدد كبير من سكان الأرض وربما جميعهم، لكنه لا يملك الطاقة الكافية لتدمير الكوكب نفسه. وينطبق ذلك أيضا على مستعر أعظم قوي على بعد بضع سنوات ضوئية. وقد تؤدي اضطرابات مدارية في النظام الشمسي بنهاية المطاف إلى اصطدام كارثي بين الأرض وأحد الكواكب الأرضية الأخرى مثل عطارد أو الزهرة أو المريخ، لكن احتمال حدوث ذلك لا يتجاوز 1% خلال 5 مليارات سنة المقبلة تقريباً.

أما السيناريو الأكثر ترجيحاً لفناء الأرض التام فهو ابتلاعها من قبل الشمس أثناء تحولها إلى نجم عملاق أحمر. فمع نضوب وقودها النووي الحراري الهيدروجين في نواتها يبدأ غلافها الخارجي بالتمدد، وفي هذه المرحلة ستفقد الشمس كمية كبيرة من كتلتها، مما يعني أن مدار الأرض سيتمدد أيضاً، غير أن النظرية الحالية تفترض أن المدار الجديد لن يكون واسعاً بما يكفي لتجنب تفاعل الأرض مع الغلاف الجوي السفلي للشمس المتوسعة، مما يرجح تبخر الأرض بفعل النجم المتنامي. السؤال هنا، هل على أجيالنا وأجيال أبنائنا وأحفادنا أن تقلق؟ هذا السيناريو بعيد، إذ يقدر بنحو 7,590,000,000 سنة في المستقبل. ووفق بعض الحسابات، حتى لو نجا كوكبنا وبقي في مداره حول الشمس العملاقة، فإن التحلل المداري الطبيعي للأرض قد يؤدي في النهاية إلى اندماجها مع بقايا الشمس. الاحتباس الحراري والموعد المحتوم. من بين المصطلحات التي شغلت العالم في العقود الأخيرة يبرز الاحتباس الحراري بوصفه مرتبطاً بتغير المناخ على سطح الأرض. هل يمكن للاحتباس الحراري أن ينهي عمر كوكب الأرض؟ تشير دراسة منسوبة إلى وكالة ناسا في مايو آيار عام 2025 إلى أن الحياة على الأرض ستنتهي في نهاية المطاف نتيجة موجة غير مسبوقة من الاحتباس الحراري، مما يجعل الكوكب أقل صلاحية للسكن تدريجا. وتقول الدراسة إن مؤشرات مبكرة بدأت تظهر بالفعل، على الرغم أن موعد النهاية يبقى بعيداً.

0: وتذكر الدراسة أن باحثين من ناسا بالتعاون مع جامعة توهوكو اليابانية استخدموا حواسيب عملاقة لحساب جدول زمني تقديري لنهاية الحياة على الأرض، وباستخدام نماذج رياضية ومحاكاة حاسوبية درسوا أثر تغيرات الشمس في الغلاف الجوي وكيف قد يقود ذلك إلى ارتفاعات غير مستدامة في درجات الحرارة العالمية. وتضيف الدراسة أنها استندت جزئياً إلى العاصفة الشمسية التي حدثت في مايو وكانت الأشد منذ أكثر من عقدين، وتسببت في تغييرات بالغلاف الجوي للأرض. وبحسب الناتج المشار إليها من المتوقع أن تنتهي الحياة على سطح الأرض بعد نحو مليار عام من الآن. ويحذر الباحثون من أن الكوكب قد يصبح أكثر قسوة على البشرية قبل ذلك بكثير، مع تدهور ظروف المعيشة تدريجاً بفعل تغير المناخ. وتوضح الدراسة أن الشمس ستكون في نهاية المطاف عاملاً حاسماً في فناء الأرض، فمع تقدم دورة حياتها يزداد إنتاج الطاقة، مما يؤدي إلى تسخين النظام الشمسي بوتيرة متسارعة. ومع ارتفاع حرارة الشمس ستعاني الأرض انخفاض مستويات الأكسجين ثم ارتفاعاً في درجات حرارة سطحها وتدهوراً في جودة الهواء، وقد يقود ذلك إلى تحول تدريجي لا رجعة فيه في الغلاف الجوي والأنظمة البيئية. تتصور روايات وأفلام كثيرة غزو كائنات فضائية ومحاولة إحلالها محل البشر، وتذهب بعض القراءات إلى أن هذه القصص تمثل استعارات للصراع على الهيمنة العسكرية. إذا افترضنا وجود كائنات فضائية، فهل ينبغي التواصل معها أم أن مجرد معرفتها بالأرض قد يمثل خطراً، كما أشار إليه عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينج في كتابته.
1: وفي مقابل الحديث المتكرر عن تهديدات من الفضاء، يقول الحديث عن أخطار محتملة من تحت الأرض. تتناول بعض الأعمال السينمائية هذه الفكرة، مثل فيلم عهد النار عام 2002، حيث يظهر شر كامن تحت الأرض. وتطرح أعمال أخرى سيناريوهات عن ديدان عملاقة أو كائنات خيالية مشابهة، غير أن احتمال هذه السيناريوهات يبقى ضعيفا. وإن كان كثير مما يحيط بأعماق البحار مجهولا، فإن هذا المجهول يغذي الخيال. فقد رصدت آثار على حيتان العنبر بعد عودتها من أعماق البحار، مما أعاد بعض الأساطير إلى الواجهة. وتشير تقارير إلى كائنات وحيدة الخلية يصل طولها إلى 10 سنتيمترات، تسمى زينوبيوفور، على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح البحر في خندق ماريانا، وهو أعمق نقطة على سطح الأرض غرب المحيط الهادئ. ولا تعد هذه الكائنات مثالاً على مخلوقات تدمر الحضارات، لكنها تظل شاهداً على اتساع المجهول. وعلى اليابسة يشير الحديث عن اكتشاف كائن حي في كهف على عمق 2 كيلومتر تحت سطح الأرض، وهو بلوتوموروس أورتوبو لاجانينسيس، وهو كائن أعمى يتغذى على المواد المتحللة. هناك سيناريوهات كثيرة، من بينها الحروب النووية والأزمات الغذائية، إضافة إلى تلوث الكوكب وتغيرات بيئية واسعة. لكن من الصعب تجاهل واحدة من أبرز قضايا العصر، وهي الذكاء الاصطناعي بما يحمله من أسئلة حول الأخطار الآنية والمستقبلية.
0: قبل أعوام نشر باحثون من مؤسسة التحديات العالمية السويدية بالتعاون مع معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أكسفورد تقريراً حدد 12 خطراً عالمياً ذا تأثير محتمل غير محدود. ويعرف التقرير هذا التأثير بأنه نهاية الحضارة الإنسانية أو حتى نهاية الحياة البشرية، ومن بين تلك الأخطار احتمال بنسبة 10% خلال الأعوام المئة المقبلة أن تقضي ذكاءات اصطناعية متطورة على البشرية. ويطرح التقرير هذا الاحتمال باعتبار أن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى البشر لكي يزدهر. مع ذلك يشير التقرير إلى أن خبراء توقعوا أيضاً أن الحاسوب فائق الذكاء قد يحل مشكلات أكثر مما يخلق إذا أحسن البشر إدارة الأمر. ويقول التقرير أنه يجعل الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء خطراً فريداً، إذ أن احتمال انقراض البشر أكبر من احتمال حدوث تأثيرات أقل حدة. من زاوية أخرى، تطرح الحوسبة الكمومية، وهي مزيج من الفيزياء وعلوم الحاسوب بوصفها عاملاً قد يغير موازين كثيرة، إذ قد تصبح قادرة على أداء مهام تفوق بكثير سرعة الحواسيب العملاقة الحالية، ومنها محاكاة تفاعلات الذرات والجزيئات لتصميم أدوية ومواد كيماوية جديدة. وكتب عالم الكم بنيامين شيفر في ورقة بحثية عن الحوسبة الكمومية قوله: إنها قد توفر تسريعاً كمياً كبيراً لفهم آليات التفاعل في الجزيئات واستكشاف خصائص المواد الجديدة. هل هذا أمر إيجابي بالمطلق؟ حذر شيفر من أنه في أيادي أصحاب النوايا الخبيثة قد تمكن هذه القوة من تصميم سموم أكثر فتكاً، إذ يمكن باستخدام الحواسيب الكمومية هندسة عامل وبائي جديد من دون الحاجة إلى التجارب الكيماوية التقليدية. وقال شيفر: هناك تهديد وجودي للبشرية ينشأ من إمكان إجراء محاكاة كمومية على حاسوب كمومي في المستقبل.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا.

المجرمين. الآية الكريمة فيها أبحاث حافظ لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى حتى إذا استيأس الرسل، كأنه الله عز وجل جرت عادته أن لا يعاجل الظالمين، المنحرف والمجرم الباري تبارك وتعالى لا يعجل عليه، لأنه إنما يعجل من يخاف الفوت، يعني منه اللي يقدر يخرج عن قبضة الله عز وجل. أي كائن أي مخلوق يملك قوة على أن يخرج من قبضة الله، وإلى أين يذهب؟ لذلك بعض الأحاديث النبوية تشير إلى هذا المعنى. الحديث النبوي الشريف يقول لا تزال أمتي بخير ما لم يستعجلوا. قيل يا رسول الله وما معنى يستعجلوا؟ يعني شنو معنى يستعجلوا بأي شيء؟ قال يقولون دعونا فلم يستجب لنا. اكو كثير من الناس الواقع يسأل احيانا ليش ما يستجاب الدعاء، احنا ندعو الله عز وجل ما ينتقم من الظالم. المسألة الانسان خلق من عجل، والتخطيط اللي موجود عند السماء الانسان ما عنده احاطة به والمام به، ما يعرف المصالح وين والمفاسد وين، وهل أن العجلة في مثل هذا الموارد في مثل هذه الموارد أصوب أم السرعة أصوب؟ في واقع الأمر هاللون هذا ما يفهم الناس، ما يفهموه. الباري تبارك وتعالى باعتبار إحاطته بالأشياء أحيانا يؤخر بأسه، يؤخر عقابه عن المجرمين. لما يتأخر يقع في ظن الرسل شيء من اليأس أو لون من ألوان اليأس، يقع في ظنهم أو يقع في مخيلتهم شيء نعم من الشعور بأن رحمة الله قد تغلب على هؤلاء، لأن طبعا الأنبياء أعرف برحمة الله وأدرك لرحمة الله، فيقولون قد يكون شاء الله عز وجل برحمته ألا يعاقبهم. فلون من الاستيئاس في عقاب هؤلاء يحصل عند الرسل، على حد تعبير الآية حتى إذا استيأس الرسل، لأن قلت لك الرسل يعرفون رحمة الله تبارك وتعالى إلى أن يجي الأجل، إلى أجى الأجل المقرر لعذابهم طبعا يحسم الموقف عاد. بذلك الوقت الموقف ينحسن، يعرف أن الله عز وجل أمهلهم ولم يهملهم قط. هذا المورد الواقع إلى تطبيقات كثيرة، إلى تطبيقات نعم كثيرة وسترد علينا، بس أبين لك شلون أحيانا يدق اليأس في نفوس الناس إذا طالت المدة بالظالم وكثر بطشه. وغالبا الظالم يتمادى في غيه وفي ظلمه. في أيام المتوكل العباسي زراف الحاجب ينقل هذه الواقعة. الواقعة شنو؟ الواقعة أراد المتوكل أن يهين جماعة من الناس، أكو جماعة حاول إهانتهم، وأراد بنفس الوقت أن يرفع من قدر وزيرة الفتح ابن خاقان على حساب كرامة الناس. اكو عندهم يوم عرض بالسنة يعرضون الجيش، يوم العرض نادى المنادي غدا الخروج الى العرض، كل الناس تطلع، وكل من يخرج يخرج ماشيا، ما يجوز لاحد ان يركب ابدا، لازم يطلعون مشاة، اللي يركب فقط الخليفة المتوكل ومعه الفتح ابن خاقان، وباقي الناس يجب ان تخرج مشاة. اولا متعين على كل واحد ان يطلع، وثانيا يطلع ماشي على رجليه. طلعت
خرجوا وخرج الإمام سلام الله عليه، طبعا بلغ الإمام بالخروج أنك كنت تطلع، بلغوا الإمام الهادي أنك تخرج وتخرج ماشي. فعلا طلع الإمام ماشي وكان بدينا، خرج وجبينه يتصبب عرقا. زراف الحاجب يقول دنوت إليه، شفت وضعه متألم جدا وشفته يمشي بتكلف، يقول فجيت قدمت له كتفي، وضع يده عليه، على أن رجل زرافة حاجب المتوكل، وزرافة مو من أتباع الإمام يعني الواقع، لكنه مسلم يقدر الإمام سلام الله عليه ويعرف قيمة الإمام. يقول وضع الإمام يده على كتفي وسمعته يقول والله لست بأقل من ناقة صالح، ثم قرأ قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. تقول جراسة أنا ما شفت الشيء اللي يقول الإمام، شنو هال3 أيام؟ ماذا يريد من وراء هذا؟ على أي حال يقول انتهينا. طلع المتوكل ومعه وزيره الفتح ابن خاقان، 2 هم فقط، كل واحد ممتطي ظهر فرسه والباقي الناس تمشي على رجلها، الى ان انتهى العرض. لما انتهى ذاك الوقت اطلوا اذن اللي يركب يركب. يقول انا قدمت الامام بردون، ركب عليه ورجع الى البيت، وصل الى البيت وهو يرشح ويتصبب عرقا. رجعت يقول الى بيتي، رجعت الى البيت عندي مؤدب يتشيع، يؤدب اولادي يعني معلم يدرسهم دراسة، لان دراسة كانت خصوصية بالبيوت. يقول اقبلت الى هذا المؤدب، قلت لقد سمعت اليوم من امامك شيء. قلت وماذا سمعت؟ يقول رويت للحادثة، كالحادثة طلعوا الناس مشاة، وطلع الإمام سلام الله عليه ماشيا على رجليه، وسمعت يقول لست بأهون، سمعته يقول لست بأهون على الله من ناقة صالح، ثم قرأ قوله تبارك وتعالى قل تمتعوا في داركم 3 أيام. قل لي الله عليك أنت سمعت ذلك من الإمام؟ قلت بلى والله سمعت ذلك من الإمام. قل لي إذن أبلغك؟ قلت بلى. ما هو؟ شتري شو تقول؟ قال لي هيئ نفسك، اذا عندك اموال مثلا مقشرة اجمعها، اولادك اجمعهم، هيئ نفسك، انتظر الحادثة، ترى بعد 3 أيام يحدث شيء. قلت من اين لك هذا؟ من اين لك الكلام؟ قال لا عليك كما قلت لك. يقول نهرته، طبعا هذا ما يشع الا ان يقف الموقف، نهرته يقول وصحت بي الحاجب المتوكل، لكن وقع في نفسي من كلامه شيء، لان انا اعرف قيمة الامام وهدية وصلاحة. يقول فعلا اقبلت، اصلحت شأني، عندي اموال خبأتها، اولادي رتبتهم، بيتي رتبته. في اليوم الثالث من الواقعة اصبحنا على الاصوات، منه المنتصر ابنه ويا بغى وصيف وباغر، دول الاتراك القوات، دخلوا على المتوكل بعجوه بسيوفهم، هو وزير الفتح ابن خاقان، قطعوه اربا اربا حتى اختلط لحمه. والله استحي ان اقول وين وقع لحمه، وقع في كؤوس القمر. والغريب يجي التاريخ المزيف يسميه محيي السنة ومميت البدعة، يسمي المتوكل يعني احيا سنة النبي، احيا سنة رسول الله. ارجوك دول عندهم خجل المؤرخين. هذا اللي يقول محيي السنة هو يروي ان وقع لحمه في كؤوس الخمر، مو بالفعل، مو بشكل كان الرسلية رطوه سجلوها للواقعة، سجلوا الواقعة وذكروها ورووا ان لحمه وقع بالخمر، لحمه ولحم وزير الفتح ابن خاقان. زين، اللي يموت على خمرة بين احضان الجواري الساقطات، زين، وعلى خمرة بعد هذا محيي السنة وميت البدعة، ما كان التناقض شلونه؟
يعني هذا انا عندما اقرا العباره بالتاريخ متناقض صريح. هذا شلون وحي السنه؟ يعني من سنه رسول الله شراب الخمر؟ من سنه رسول الله ان يموت الانسان في احضان النساء الساقطات؟ هاي من سنه الرسول؟ هذا وحي السنه؟ هذا عمل احياء السنه هو اللون؟ على اي حال، فالرجل قتل وقتل وزيره الفتح ابن خاقان، وسبب قتله ابنه هو المنتصر نفسه. المنتصر دخل عليه لقاك عند واحد اسمه عبادة المخنف، قد وضع وسادة على بطنه واخرى على ظهره يرقصه ويقول: جاء الانزع البطين، جاء امير المؤمنين، مستهزئا بالامام علي بن ابي طالب سلام الله عليه. فقتله قال له: هذا لحمك فكله انت بنفسك ولا تدع الكلاب تلغ فيه. قال له: اذعتكم مسخره هو هالرجل هذا علي بن ابي طالب؟ مسخرتكم انتم؟ بعدين على الاقل حفظوا الجميل اللي اسدائلكم، هذا ما اسائلكم الرجل، سواكم اوادم، خلى الالويه تخفق على رؤوسكم. شنو ذنب هذا الرجل يشتم في مجلسك؟ ليش؟ شنو النقيصه اللي مو عاجبك بيه؟ ليش تشتم عليه ابن ابي طالب؟ شنو ذنبه؟ يتأمل هاللون من الشتم الداعي الى شنو؟ فهذا ماجم منحل. فقال: غار الفتى لابن عمه رأس الفتى في كذا من امه. على اي حال، وقام اوعد الى المغنين ان يغنوا بهذا، فهذا انفعل، شاف هذا جيفة ما ينترك. بالفعل اتفق مع الاتراك، دخلوا عليه، دخل مع العلم ان الامام نهاها، هو طبعا الامام الهادي. قال له: هل دخلت عليه سمعت يشتم الزهراء ويشتم جدك علي؟ قال له الامام: ولكنه ابوك، هذا ابوك على كل حال، اذا قتلته يقصر عمرك. قال: والله لو عشت يوما واحدا لقتلته. طبعا ما التفت الى قول الامام، واتفق مع الاتراك ودخل عليه، قطعه هربا هربا. فوقعت الواقعة. الحقيقة ان الناس اذا اشتد عليهم البلاء ما في شك يصيبهم ياس. الانسان تعرف عدو خلق من عجل، الانسان يستعجل عقاب الله عز وجل للظلمة، يستعجل عقاب الله للمنحرفين للمجرمين، بس ما يعرف التخطيط، ما يعرف ان العقاب قد يتأخر. اخر النبي صلى الله عليه وآله لما نزل قوله تبارك وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين، جماعة من المستهزئين اللي كانوا يستهزئون برسول الله، واللي كانوا يخلوه لما يدخل إلى الكعبة يشيلون الفرث والدم يلقوه على ظهره ويعمدون

0: هذه الدرجة. اضطر موسى ان يهاجر بدينه هو ومن معه من تبعه، واجوا عبروا وانتهوا الى البحر، فلق الله له البحر وتبعهم فرعون بخيله وبجنوده الى ان توسط البحر، اطبق عليه البحر وانتهى الامر. لكن وقت حاول ان يستنجد ما حد انجده من الغرق. وهكذا لما تمر في تاريخ الانبياء تلقى الانبياء تعرضوا الى ظاهرة، ظاهرة الشقاء العذاب، ثم بعد ذلك مجيء العذاب. وقاموا قسم من جماعة الانبياء يكذبون انبياءهم انه وين، يستعجلوهم بالعذاب، وين وين ذولا، ليش ما عذبوا، ليش طال بهم الامر هكذا، الى ان يأتي النصر للانبياء. النبي صلى الله عليه وآله في واقعة الخندق، النبي في واقعة الخندق لما ارادوا يحفرون خندق حول المدينة، طبعا الامر ضاق عليهم، كانوا ينتظرون ان تجيهم قريش واتباعها واحلافها من مختلف الجهات، واصبحت المدينة عرضة للغزو لحظة بعد لحظة. اشار سلمان المحمدي رضوان الله عليه على النبي صلى الله عليه وآله بأن يحفر حول المدينة خندق، فالنبي استحسن الفكرة، أوعز إلى الصحابة أن يباشرون بالحفر. وفعلا أخذ النبي حصة وياهم، أخذ حصة قام يحفر بها حتى استمر الحفر في شهر رمضان، بعضهم كان صائم، سقط من الجوع، شد النبي على بطنه حجر المجاعة. فاطمة سلام الله عليها عندها صاع من شعير طحنته واختبزت واقبلت به الى النبي وزعه ولم يبق له كسرة، حتى كسرة ما ظل من عنده. وجلس مع اصحابه بالخندق، حددوا له الحصة واخذ المسحة قام يحفر معهم. في مثل هالحال الصحابة بلغ بهم الامر مبلغ عظيم، يتساءلون لماذا لا ينصر الله نبيه، ليش ما يهجم هؤلاء، ليش ما يقضي على هؤلاء. حتى النبي اراد ان يشد من عزائمهم، باثناء ما هو يحفر الفاس وقع على حصى فانقدحت شرارة من الحصى، كبر النبي وكبر الصحابة معه. واحد قال يا رسول الله روحي فداك كبرت، قال بلى، تراءت لي قصور بصرى والشام كأنها انياب الكلاب، وقد وعدني ربي ان يفتحها علي. تهامس المنافقون فيما بينهم، قالوا انه يخندق على نفسه ليحفظ نفسه ورهطه، ويطمع في ان يستولي على قصور بصرى والشام، اي كلام من هذا الكلام. قاموا يهزؤون يسخرون. ماكو ما مرت الا ايام وليالي حتى فتح الله عز وجل له بصرى، وفتح له الشام، وفتح له ما هو ابعد من بصرى والشام، وخفق لواء الاسلام على تلك المناطق، وارتفعت عليها كلمة لا اله الا الله. فدائما الناس يستعجلون، يظنون يعني الانبياء يظنون ان اصحابهم قد كذبوهم خلاص، يعني ينزول يائشوا، لما يائشوا يقومون يكذبون يقولون ليش شاوينا، متى يأتي نصر الله، لم ترح يأتي. هذا اللون من ضيق العطن، هذا اللون من الاستعجال للعذاب. الله عز وجل يريد ينشئ العباد تنشئة، يقولهم ان الله من ابسط البدهيات ان لا يهمل الظالم ابدا، انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. زين، كل هذه الايات لتؤكد ان الله تبارك وتعالى سينتقم من الظالم، ما ممكن الله يخرق لها القاعدة. فاذا رأيت ظالما مد له في اجله فانما هو امهال وليس باهمال. زين، فهنا معنى، مع الاسف بعض المفسرين يقول لا، وقع في خلد الانبياء ان السماء ما اعطتهم خبر صحيح، يعني بتعبير اخر ان الوحي ما صدقهم، يعني ظنوا الانبياء ان الوحي ما صدقهم مع الله. اذا النبي يصير عنده شك فيما وعده الله والله عز وجل صادق بوعده. اكو نقطة هنا شوية الفت نظرك الى ما اقول مرينا بيها. اكو اختلاف عند المذاهب الاسلامية هل يجب على الله الوفاء بالوعد والوعيد ام لا يجب. نبه للنقطة. الوعيد يعني الوعيد بالعذاب. يعني اذا هدد واحد بعذاب. والوعد اذا واحد واحد بخير. الفرق بين الوعد وبين الوعيد هذا. الوعيد هو عبارة عن التهديد بالعذاب. والوعد هو عبارة عن التأميل بالخير. ان تأمل بخير. زين. فهل يجب على الله الوفاء بهما ام لا. يعني اذا سمعنا وعد او وعيد من الله. هل يجب على الله الوفاء بهما ام لا. قسم من المسلمين يقولون ما يجب على الله شيء ابدا. لانه يعمل في ملكه كيف يريد. يجوز يعاقب المطيع ويجوز ينعم العاصي. بل لا يسأل عما يفعل. هذا قول ما مقبول. ابدا ما مقبول. ليش ما مقبول؟ تمام الله عز وجل لا يسأل عما يفعل. لكن الله لا يفعل القبيح. هو صحيح لا يسأل عما يفعل. اما ان يجي الى واحد عمره كله صلاة وصوم وصدقات وخيرات يجي يعذبه شنو؟ مو قبيح عذابه؟ يجي الى واحد عمره كله شر هيعمل يقبل هذا؟ الله شيل العقلاء. الشارع شيل العقلاء. الله خالق العقل. شلون الله عز وجل يسوي هذا؟ هذا الذي حدث بالفعل. الان موجود بعض الكثير من الفرق الاسلامية يقول لك الله لا يجب عليه شيء ابدا. لأنه لا يسأل عما يفعل. تمام ما يسأل عما يفعل لكن لا يفعل القبيح يا مولاي. صحيح لا يسأل عما يفعل. هذا اللي أقول لك الجمود على الظاهر. أكو بعضهم أنا بالأمس أشرت لك قلت لك بعضهم يجمد على ظاهر النصوص. إذا النص اصطدم بالقواعد ما يأوله. لا لازم يؤول النص بهذا المورد. لأن مستحيل الله عز وجل يعاقب المطيع وينعم العاصي. زين. فهذا قسم يقولون لا يجب على الله عز وجل شيء ابدا. ليه؟ وقسم يقولون لا يجب على الله الاثنان معا. اذا واعد واحد بالنار يجب عليه ان يذبه بالنار. لان لا يصير كذب. لان لا يصير خلف بالوعد. واذا واعد واحد بجنة يجب ان يدخله الى الجنة. ايضا لان لا يصير كذب. عند الامامية لا اكو تفصيل. شنو التفصيل؟ عندنا يجب على الله الوفاء بالوعد ولا يجب عليه الوفاء بالوعيد. شلون يعني؟ يجب على الله الوفاء بالوعد اذا وعد واحد بجنة قبيح ان يخلف وعده. لان الله رب الخير ورب الصدق ورب الكمال ورب العطاء. لكن هل يجب عليه الوفاء بالوعيد اذا تهدد واحد بالنار يجب عليه؟ لا ما يجب. ليش؟ لأنه مو قبيح أن يبطل عن العقاب. قبيح أن يبطل عن الثواب. لكن عن العقاب مو قبيح أن يبطل. أنا لما أتهدد لي واحد وأعفو عنه ياهو الأفضل العفو لو التهديد. إلا إذا اقتضت المصلحة عذابه. وإذا اقتضت المصلحة عذابه لا شيء آخر ذاك لا يتركه الباري عز وجل. إذا تترتب مصلحة على عذابه. لأن العذاب أحيانا قد يكون من التربية. نبه لزين. الفت نظرك لنقطة اي الودباء يثيروها دائما. واحد من الودباء يقول رب في وجهك الكريم جمال كل حسن من فيضه موهوب نم عنه سحر الشروق وروض عبقري الشلا ونبع صبيب من انا كي اقول انت واني ومتى صح بيننا التنشيب الى ان يقول رحمة انت عند كل مكان ومحال بجنبك التعذيب. شنو معناه؟ يعني يقول انت في كل مكان لا يخلو منك مكان ولا يحويك مكان. فانت رحمة في كل مكان انت وين ما تحل الرحمة وياك. كيف؟ إذا كان الله عز وجل في كل مكان ووجوده رحمة معناه ماكو عذاب. يعني ماكو مكان يعذب فيه الإنسان. هذا لون من التحايل يعني. لا أحيانا العذاب قد يكون رحمة. شو شوي انتبه لي نفس العذاب يكون رحمة. اعتقد انت لما تلزم واحد عزيز عليك وتأنبه او تضربه بقصد التأديب انت ما قصدك تعذبه ابدا، انما قصدك تأدبه وتأدبه، وقصد التهذيب رحمة وليس بعقاب. الله عز وجل ما إلى مصلحة ان يعاقب عباده، لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. يعني أرجوك إذا أراد الباري عز وجل أن يعذبنا ما يصنع بعذابنا على حد تعبير الآية أبدا. ما أكو مصلحة للباري عز وجل أن الواحد من عندنا تحرقه النار، وإنما يريد مصلحة العباد فيما فرض من العذاب. فإذا كان كذلك إذا عندنا إذا وعد الله يجب عليه الوفاء بالوعد، وإذا أوعد لا يجب عليه الوفاء بالوعيد. نعود للآية. إذن الرسل ظنوا أن أتباعهم كذبوهم، وإلا معاذ الله واحد من الأنبياء يتصور أن السماء تخلف الوعد. مستحيل على الله عز وجل أن يخلف الوعد. نعود إلى المقطع الثالث وهو الواقع اهم الفقرات الثلاثة في الآية الكريمة. ثم قالت الآية ولا يرد بأسنا. الله تبارك وتعالى من جملة ما وعد بهذه الآية ان البأس لا يرد عن المجرمين. شلون ما يرد عن المجرمين البأس؟ بأي معنى؟ اولا من هو المجرم وكيف نصور رد البأس؟ اما المقطع الاول احنا ما نتصور واحد اقوى من الله حتى يرد بأس الله. تتصور اكو واحد يقوى على ان يرد بأس الله؟ ارجوك ياهو اللي يملك التشايفة هو هذا الانسان بخليه باللحظات الاخيرة طبع ليه وشوفه ينازع. هذا اللي يدعي الجبروت ويدعي العظمة ويدعي الكبرياء ادخل عليه في لحظات الاخيرة وتعال شوفه شلون. تلقى مشكلة يعني يستجر الشفقة يستجر العطف، تلقى هذا الخد المصحر اي النفس المملوءة جبروت تلقاه بتلك اللحظات مثل الخرقة لا يعرف شيئا، يستنجد بس يقلب عيونه بوجوه اهل بيته، يريد لواحد يقدر يدفع عنه سكرات الموت ما يقدر ابدا، يريد لواحد يقدر يدفع عنه الم ابدا. لو الدنيا كلها تجتمع على ان تزود عمره لحظة ما تقدر. هو هذا الانسان يصور نفسه جبار؟ هذا يقدر يرد بأس الله او يرد عذاب الله؟ من اللي يقوى على رد بأس الله عن المجرمين حتى ممكن نتصور ان الله تبارك وتعالى يقوى احد على رد عذابه؟ ابدا ما في. كل الكائنات طوع يمينه، السماوات والارض في قبضته. بعدين نجي للمجرم. الجرم اولا ما هو؟ الجريمة ما هي؟ الجريمة والذان مترادفان، يعني لفظ الذان والجريمة بمعنى واحد. الجريمة يعرفوها فقهاء القانون مخالفة بند من بنود القانون، وكذلك علماء الشريعة مخالفة بند من بنود الشريعة. يعني المجرم ياهو اللي يخالف الأوامر والنواهي التي جاءت بها السماء. يعني الآن لما نعبر عن واحد مجرم سرق نسميه مجرم. ليش سرق؟ لأن خالف بند من بنود الشريعة. الشريعة أمرت بحفظ الأموال، إذا خالف هذا البند سرق. القاتل خالف مادة من مواد الشريعة مجرم. المستغيب مجرم. زين؟ وهكذا مخالفة أي بند من بنود الشريعة هو إجرام. كذلك مخالفة أي بند من بنود القانون في عرف القانون هو إجرام. لكن احنا نلاحظ القوانين فرقها عن الشريعة شنو؟ القانون احيانا قد يستمد مادته من العرف. احنا عندنا الشريعة ما تستمد من العرف، الشريعة قد تعتبر العرف موضوع لحكم. خل اوضح لك شوي شلون. يعني الآن هنا افرض بالخليج الناس متعودين يلبسون افرض الجداشة والغطرة والعقال. زين؟ هذا اللباس السائد إذا مر واحد بها اللباس ما حد ينقده. ما بشيء اللباس هذا الماشي عند الناس اللي متسالم عليه بالعرض الانسان لا بيخلي بقى في الماشي. لكن لو اجى واحد وصار بناها يمشي بلباس مثلا منوع 50 شكل وفرض فالطربوش لون معين وحذاء لون معين والصدر عريان مثلا ومثلا لباس قصير وشيء من القبيل طبعا راح يكون موضع سخرية موضع استهزاء اذا مر بين الناس الناس يسخرون منه يهزؤون منه. هذا شيء يسموه الفقهاء يسموه لباس شهرة. لباس شهرة شنو يعني؟ لباس يلفت النظر. هذا لباس الشهرة يجي الحكم عليه شنو؟ ان حرام. الانسان ليس للمؤمن ان يذل نفسه وهذه طريقة من طرق الذل. هذا جيهين نفسه جيذل نفسه. فهذا العرف اللي عند الناس اعتبر الشارع شنو مادة يعني اعتبر موضوع رتب عليها الحكم الحكم الحرمة ان حرام اذا واحد لبس لباس يلفت انظار الناس يهين روحه بي الله تبارك وتعالى يعتبر هذا الفعل محرم. كذلك اذا قام بفعل اخر يعني مثل ايش؟ احيانا قد تلقى فقيه مثلا من الفقهاء فقيه من الفقهاء قد يقوم له بعمل من الاعمال اللي ما يقومون بها الا السواقة. طبعا هذا راح يكون هاللون من العمل منهي عنه. فالعرف احيانا قد يكون موضوع لحكم شرعي. كثير اكو من الاعراف هي موضوعة لحكم شرعي. لكن ما عندنا حكم شرعي مستمد من العرف. يعني مو العرف قال السرقة حرام والله قال السرقة حرام. لا. السماء هي اللي قالت السرقة حرام. الحكم مصدر السماء مو مصدر العرف. بعكس القانون. القانون احيانا الحكم القانوني مصدر العرف. خلي اقول لك امثلة. نجي الى القوانين المستمدة من العرف. نلقى الجريمة عندها متردرجة. يعني ما تقدر تعتبر الجريمة شكل واحد. يعني قد تلقى مكان فعل من الافعال يعتبر جريمة. بمكان اخر هذا الفعل ما يعتبر جريمة. خلي اضرب لك بعض الامثلة. عندنا قبائل اللاشدين. قبائل اللاشدين يحترمون الانسان الكبير. يعني اذا مر كبر سنها او رجل كبير السن يعتبروه بركة. يحترموه يراعوه يخدموه يحسنون الى غاية الاحسان مثل المسلمين تماما. لكن قبائل الشيتي اللولة بالعكس اذا صار عندهم انسان كبير السن يقولون احتراما ان نقتله. لان هذا اذا نخليه للالام. هذا اذا كبر يبقى يكثر الامه يكثر ذكرياته ما بقابليه على الحركه الدنيا ضيقه في عينه يصبح كل الام. مو يقول هذا المعنى اللي يقول به الشاعر العربي يقول المرء يامل ان يعيش وطول عيش قد يضره تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره. الايام الجميله راحت منه بعد ما يقوى. يقول لك هذا انا ليش اخليه يتعذب عايش الم كل شهر دفعه من وراء دفعه من الالام خليه اريحه يقتلونه. شايف فعل واحد موضوع واحد صار هنا جريمه وهنا مو جريمه. بالمناسبه احنا نشأنا بالايام الاخيره موضوع عثروا فقهاء القانون وطلبوا بها اراء فقهاء الشريعه. شنو هو؟ القتل بدافع الشفقه. القتل بدافع الشفقه قد واحد يدخل الى المستشفى لا سمح الله الله لا يبلي احد اذا اكو عنده مرض مثلا ما مامول شفاءه ان هذا عاده الطب يقول يموت هذا ما وراه شفاء. زين في مثل هالحاله هذا يتحمل الام عنده آلام شديدة ومرض لا يرجى له شفاء. فاستفتوا الأطباء طرحوا أنه هذا الريحة أرواح نقتله مثلا نطي شربة تقوى عليه نخلص من هالآلام لأن ما وراء نتيجة. هل هذا جائز أو مو جائز؟ القانون طبعا في مثل هالموارد يسترشد بروح الشرائع. القانون منع والشريعة طبعا تمنع القتل بلا كلام ولا تقتلوا أنفسكم قاتل منهي عنه. حتى هذا قد في مش مدريك ما يدريك في لحظة من اللحظات تدركه رحمة الله. وإلى هذا اللي يتصور أنه يموت بعد ساعة يجوز يعيش. وبالعكس واحد قد يشوفه صحيح معافى صفك إلى جنبك يوضع يموت ينتهي أمره. مسألة ما له علاقة. فالإقدام على إزهاق الروح ليس من حق الإنسان. الله عز وجل وحده هو خالق الروح ومن حقه أن يستردها أو تسترد بأمره. يعني الأماكن اللي يحدد بها القتل حددت الشرائع. فهذا الصور فعل واحد في مكان جريمة وفي مكان مو جريمة. زين؟ فعل آخر خلنا أضرب لك مثال. مثلا الانحراف الجنسي. الانحراف طبعا لواط هذا استجروا بالله جار الله وإياك. الفعل الشاذ للقدر. تتأمل هذا قطعا الشرائع تحرمه والعرف يحرمه والذوق والعقل يحرمه. لكن تيجي تلقاه عند بعض الأمم ما يعتبر جريمة. هو جريمة في الأديان جريمة في القوانين عند بعض الأمم لا يعتبر جريمة. خطر التشريع اللي كان في جزيرة كريت كان يبيحها يعتبره فعل مباح. وجوك الآن في القرن العشرين في نفس البرلمان البريطاني أقره واعتبره فعل مشروع وما بيباش أبدا وما عليه عقاب. أرجوك أي نكسة بالإنسانية أكثر من هالنكسة؟ تكمل هذا مو جريمة. إذا شنو الجريمة؟ جريمة شلونها؟ حتى هذا أمر تعابه حتى البهيمة تشمئز منه بفطرتها ويقدم عليه الإنسان. الفعل هذا بالذات يعتبر البعض جريمة ويعتبر البعض مو جريمة. مثلا في روما كانت الشرائع تنطي الحق لكبير الأسرة إلى حق أن يقتل واحد من أفراد الأسرة ابنه أو أخوه أو بنته من حقه وما يعتبره جريمة. بينما كل الشرائع أو معظم الشرائع ومعظم القوانين تعتبر القتل جريمة سواء كان قريبا أو بعيدا. الزنا أعوذ بالله هذا العامل اللي يهدم المجتمع اللي يقضي على طهارة الأسرة ونقاء الأسرة. هذا طبعا محرم بالشرائع وطبعا في معظم القوانين تعتبر جريمة. لكن تجي إلى بعض الشعوب ما تعتبر جريمة. والمصيبة العظمى والعار الكبير أنك تلقى في قوانين بعض البلدان الإسلامية أن الزنا ما يعتبر جريمة إلا إذا كان بالإكراه. أما إذا كان بالرضا ما من حق واحد أن يجي ما لك علاقة به. أرجوك عن المسلمين ألا حكم المسلمين ألا حكم البلد مسلم أن الرجل إذا قارف جريمة الزنا مع المرأة برضاها ما يعتبر جريمة. إنما يعتبر جريمة إذا كان بعنصر إكراه وإلا ما يعتبر جريمة. ألا نستحي من دساتيرنا اللي نكتب فيها أنها أن دين الدولة الرسمي الإسلام مو عيب علينا أن نكذب هالكذبة الكبيرة؟ هل الإسلام يقر هذا اللون من الفعل المنحرف؟ أنا يمتى أقدر أخلق المواطن الصالح إذا ربيته بحجر عاهر؟ يمتى أخلق المواطن الصالح إذا قدرت أربيه بحجر ملوث؟ وأنا أنتظر من المواطن أن يلتف حول وطنه وأن يذود عن وطنه ويذود عن أمته ويذود عن عقيدته وأخلاقه. إذا ربيته بهالجو الملوث يتنفس هالجو الملوث يمترح عظما ان يكون انسان اعتبر ذخيرة لبلده او اعتبر ذخيرة للانسانية. الجريمة الواقع يصعب تحديده. يعني عندك قد تلقى الفعل الواحد في مكان جريمة وفي مكان اخر ليس بجريمة. اذا الجريمة في هذا المورد شنو اللي نعتمد عليها؟ ما نقدر نعتمد في تحديدها على العرف. لازم نعتمد في تحديدها على الشرائع السماوية. لأن الشرائع السماوية راعت مرتبة الخلق حفظا لهيكل المجتمع لبنية المجتمع. ليه؟ نجي نسأل سؤال ثاني. لأن الآية لما تقول ما يرد الباس عن المجرمين في هذا المورد المجرم من أين ينشأ إجرامه؟ لأن طبعا الآية تهدد بعقاب المجرم. هل الإجرام يولد مع الإنسان؟ مو أكو عندنا بعض النظريات تقسم المجرمين، تجعل قسم من المجرمين من المجتمع، قسم من المجرمين من التربية، قسم من المجرمين بالفطرة. مثلا نظرية لومبروزو المشرع الإيطالي، لومبروزو يقول أكو قسم من المجرمين مجرمين بالفطرة، يعطيهم مواصفات معينة، يعني يقول هذا المجرم بالفطرة إلى جبهة خاصة، عيون خاصة، فكين خاصة، يعني إلى شكل معين يولد مجرما بالفطرة. طبعا هاي نظرية ما نقبلها احنا، ما موجودة عندنا. الشريعة الإسلامية تعتبر منشأ الإجرام المجتمع، وجوه المجتمع هي اللي يتكون الإنسان مجرم أو صالح، وإلا ماكو واحد يطلع من بطن أمه مجرم أو واحد يطلع من بطن أمه صالح. الناس يطلعون من بطون أمهاتهم ورقة بيضاء ما مكتوب عليه شيء أبدا، جيبه للمجتمع، المجتمع هو اللي يصنعه، يطلع صادق، يطلع مؤدب، يطلع مهذب، يطلع عفيف، يطلع بالعكس. هو قسمته نصيبه، الأم والأب اللي راح ينشأ ما بيناتهم شنو، هو أول تركيب، أول تركيب من التراكيب الاجتماعية اللي يتفاعل ويا الطفل وياهو الأم والأبو. الأم والأبو دول هو الواحد يتربع عليهم. إذا فتح عين على أم صادقة ما تكذب ما تغلط، ينشأ الولد في نفسه مثل أخلاقي احترام الصدق. إذا شاف لا والله الأم يومية 4-5 كذبات والأبو 4-5 كذبات، لا طبعا يطلع معمل مال كذب هذا، ينشأ في معمل مال كذب بلا كلام. إذا شاف مثلا الأم والأبو أعفاء انضاف أخلاقهم عالية، طبعا هذا لون من الدراسة العملية، هذا لون من الدراسة بالعمل، وهي بها إيحاء أكثر من القول. إذا شاف الأم والأبو انضاف الولد غالبا الولد يتأثر بأبويه تأثر كبير، أول مؤسسة يتأثر بها الأم والأب. ولذلك الله عز وجل يوجه التحذير للأبوين: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يكلف الأبوين أن يكونون قدوة صالحة للولد. أي وحدة بعدين ينتقل الولد منها التركيب الاجتماعي المن إلى التركيب الثاني إلى المعلم. المعلم هذا اللي يصنع الأرواح، يصنع العقول. المعلم خطر أكثر من خطر الأبوين. ليش؟ لأن الولد يحمل في نفسه إكبار للمعلم أكثر مما يحمل إكبار لأبويه. شلون؟ مثلا قد طفل ينولد أمه وأبوه عاديين بسطاء، أمه وأبوه أميين ناس فقراء بسطاء ما عندهم علوم ولا معرفة، فالولد ينشأ يحترمهم كأبوين لكن ما يعتبرهم قدوة، لأنه ما عندهم علم مثلا، ما عندهم اطلاع، ما عندهم رقي اجتماعي. بينما المعلم ايش يعتبره؟ يعتبره موجه، يعتبره قائد، يعتبره باني لشخصيته. وفعلا المعلم يبني الشخصية. إذا المعلم قدوة حسنة في أخلاقه ما من شك أن الولد راح يتأدب ويتهذب بآدابه وبتهذيبه. وبالعكس إذا كان المعلم كتلة انحراف، وفعلا أنت تلقى البلاء بالدرجة الأولى ينبع من هنا من ها هنا. يعني تصور هذا التلميذ أمانة في عنق المعلم، لأنه هواية سهل علي إلى أطي باب إلى نجار وغلط بيها أنا أكسرها مرة ثانية وأبني باب غيرها أكسر لي كم فلس، وهواية سهل إلى أسلم لي خريطة إلى مهندس ويغلط بيها أنا أهدم البيت، لكن مو سهل علي أن أعيد بناء ابني مرة ثانية إذا بنى المعلم بناء أعوج، ما أقدر أعيدها خلاص، بنى لي بناء منحرف، وإذا بنى بناء منحرف من هنا تدرك مسؤولية المعلم. والمشكلة أن المعلم قد يحمل كم لفظة، يعني المعلمين عندنا أفراد، المعلم يتصور أن واجبه هي 5 كلمات يحشيها بمخ الطفل هذا اللي شنو هي خلاص اربع خمس كلمات يكفيها المخ وطلع. اما مسألة اخلاق، مسألة تهذيب، يعني مثلا يعلم العبارة المهذبة، يعلم اداب السلوك، الوقفة، القعدة، التحدث، الاخلاق، ماكو من هذا شيء، لان هو المعلم ما درس اللي ذني، ما حد درس فيها. شايفين؟ شلون يعطي؟ تاخذ الشيء لا يعطيه. وهذه هي المأساة. يعني الامم الراقية، الامم المهذبة، لازم تجعل دورات اخلاقية الى جانب الدورات العلمية لمعلميها، لان المعلم صانع جيل، نبي صغير. طيب هل شنو ذنب التلميذ؟ تجي الطالبة بعد ذلك بالاخلاق، تقول لك انا منين اخذ الاخلاق؟ منين امي وابوي ما علموني اخلاق، معلمي ما علمني اخلاق، وين تعتب علي؟ وين؟ منين اتعلم الاخلاق؟ منين اتعلمها؟ انا اقول لك جزا الله مساجد المسلمين خير الجزاء. ترى اذا ترجع ترجع للوجوه المشرقة في تاريخنا وتراثنا تلقاها من صنع المسجد، لان المسجد لعب دورة في بث الاخلاق. والا غير المسجد من تتصور كان يمكن ان ينشر الاخلاق؟ هؤلاء اللي يحمل لبضعة معلومات عارية عن الخلق ويحشو بها رؤوس التلاميذ، لا ابدا. المسجد لعب دور الواقع نشر الخلق. المسجد هو اللي بعث النور، بعث الادب، بعث الخلق، لان المسجد بناء القرآن، والقرآن معلم الإنسانية. ولذلك احنا نحرص دائما ان القرآن الكريم ينقرأ بالبيوت. اذا انقرأ بعض آياته تنشرح، حتى هذا التلميذ اللي ما يحصل له قصة من التربية الخلقية، يا حبلا لو يقعد يم امه وابوه، مثلا ابوه سامع لكلمتين يلقن بيهن من الصبح، ايش دعوة طارد من الصبح على دكانك يا اخي وابيك للقرصة الخبز الماء مقسومة لك لو طارد 60 ساعة باليوم، ان صح هذا التعبير، ما تحصلها. زين؟ ما يمولي مو الك مو الك. اطل ابنك فد نص ساعة شوية من الصبح قبل ان تطلع، كلمة مهذبة، كلمة واعية، حكمة اخلاقية، امر ديني، 5 دقائق بي تعرفهم. يعني مو بس مسؤول انت ان تطلع اولاد وهي هي، لا، مسؤول هذا الولد مثل ما تخرج، مثل ما تحب يظل جوعان تجيب رغيف الخبز، لا تخلي فكرة جوعان ولا تخلي ايضا اخلاق جوعان الى التوجيه، لا، انت تقدر توجهه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاعود الى الموضوع. اذا منشأ الجريمة منين؟ منشأ الجريمة المجتمع. نظرة الاسلام واضحة بهذا. ما عندنا مجرم يولد بالفطرة، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ابدا. صحيفة بيضاء يجي الى المجتمع، المجتمع ينشئ فيه الجريمة. ولحدنا شيء اخر، ان هذه الجريمة شلون الاسلام عندما يريد يعاقب عليها العقاب ايش يعتبره؟ هل يعتبر العقاب تحقيق للعدالة؟ لو يعتبر العقاب انتقام؟ لو يعتبر العقاب حماية للمجتمع؟ لو يعتبر العقاب تربية للمجرم؟ نبهلي عندنا 4 نظريات. نظرية تقول العقاب تحقيق للعدالة، هذا لما يجرم لازم تتحقق العدالة، قتله حتى احقق العدل. نظرية تقول لا، العقاب مو تحقيق للعدالة، الاعتبار للمجتمع، لان هو الاجرام شنو؟ يعني واحد يبوق يبوق له من واحد، او يعتدي على واحد، هذا الواحد فرد من المجتمع، لما اوقع به العقاب يعني اريد اخذ الثار للمجتمع. نظرية تقول لا، ان هذا المجرم لما اجرم بعد ما اقدر اعيد اثار اجرامه، لان هذا اجى قتل واحد من القتلة بعد ما اقدر احييه مرة اخرى، ما راح. اذا لما اريد اوقع به العقاب شنو؟ اريد احمي المجتمع من شره لئلا تقع جريمة بالمستقبل. هاي 3 نظريات. النظرية الرابعة تقول لا، ان العقاب هو عبارة عن علاج للمجرم، هذا المجرم مريض، شلون الانسان الصحيح يطرأ عليه مرض يمرض جسمه، كذلك الانسان الصحيح يطرأ عليه مرض اجتماعي يتحول الى مجرم. اذا لما اريد اوقع عليه العقاب، العقاب لازم ياخذ صفه تربويه، لازم اربيه، يعني على اساس فكره الجزاء الاصلاحي. زين، فلني احنا نقول كلهن ماكو مانع، هي نظريه الاسلام. نظريه الاسلام في قاع في ايقاع العقاب التربيه بالدرجه الاولى، اللي يربيه هذا يحمي منا المجتمع ويربيه باعتباره مريض. والجريمة ايضا لما يريد يوقع عليها عقاب يقصر العقاب على شخص مرتكب الجريمة، يعني المسؤولية الجنائية تعصب برأس مرتكب الجناية، يعني واحد قطع لأيد واحد يقطعون ايده، المجتمع الباقي مو مسؤولين، واحد قتل يقتلوه هو، اما اهله يصبحون مطلوبين او اسرته مطلوبة، لا هذه هاي جريمة ثانية تصير، ما له علاقة شنو ذنبهم، فالواحد أجران الآخرين شنو ذنبهم، ما له علاقة، ها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا تجر أجرة وزر أخرى، المفروض أن هذا مسؤول عن جريمته. زين، هسه قد واحد يسأل سؤال يقول أنا لما أريد أوقع العقاب بشخص مرتكب الجريمة، قد يكون مرتكب الجريمة واحد تافه إذا تشوفه عرضه وطوله ما يسوى 4 فلوس، زين؟ يعتدي على واحد قمة من القمم، زين؟ خلاص هذا أنا قتله بهذا وخلصت، شو يسوي يعني؟ هو هذا الواقع، هذا هو تمام، يبقى بالنفس ألم، يبقى بالنفس ألم أن واحد مملوء عبقرية، مملوء عطاء للإنسانية، يقتل واحد مملوء إجرام ما يسوى شيء تافه، لكن شو يسوي؟ لأن القانون يقصر، وشنو ذنب الآخرين؟ القانون يقصر الجزاء على شخص مرتكب الجريمة. هاي المسألة الواقع تعرض إليها منه المختار رحمة الله عليه. المختار لما جابوا لرأس عمر ابن سعد بعد أن أمر بقتله ورأس ابن حفص، أخذ الرأسين قال هذا برأس الحسين وهذا برأس علي الأكبر. عمر بن سعد جعل بديل للحسين، هذا خلاص وهذا بديل لعلي الأكبر، يعني بس ذولا هم جزاء. والله لو قتلت 3/4 أهل الأرض ما أوقوا بأنملة من أنامل الحسين. بس القانون السماوي هذا، وفعلا والله هذا ما يعدل لحظة من لحظات حرقة قلب الحسين لما نزل علي الأكبر إلى الساحة وأخذ الحسين يطيل النظر إليه.
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
1: روح القصة حكاية.
0: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
1: وروح الحكاية تجربة.
0: ولأن قيمة التجربة عبرة،
1: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
0: برنامج حكايتي.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
0: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

حكاية اليوم هي حكاية أيمن، شاب طالب إعدادية من عائلة أو أب وضع المادي جيد جدا، لذلك أو عنده رؤى سياسية وعنده رؤى اقتصادية وغيرها من الأمور، أراد أن يوظفها في العمل السياسي، لذلك رشح نفسه. هو من المنطقة الجنوبية، رشح نفسه إلى الانتخابات، نجح الرجل في الانتخابات ونال مفازة سياسية. الولد تغير وضعه، هو طالب سادس وبالتالي الأب علي أن يعيش في بغداد. طبعا هاي إرادته رغبته، الكثير من الأشخاص اللي اشتغلوا بالعمل السياسي يروحون يدون واجبهم أو عملهم السياسي في البرلمان وغيرها من الأمور ويرجعون إلى بيوتهم في محافظاتهم وعندهم مكاتبهم. لكن والد أيمن كان عنده هذا الهم، إنه رجل هو عنده تجارته وعند اشتغالاته في العاصمة، لذلك ومن الأفضل أن يكون قريب منها يعني كثيرا. لا يريد أن كثير من شخصياتنا راحوا إلى سكنه في بغداد، ما يريد يخلق هذه الهفوة الاجتماعية إنه حضور دائم إلى بغداد، كثير السفر، فيريد يقترب أكثر من عمله. الأمر يتطلب ماذا؟ يتطلب أن ينقل الولد اللي هو بطل حكاية أيمن، ينقل إلى العاصمة. فانتقل السكن هو وعائلته ووالده صاحب الحظ السياسي إلى بغداد.

نعم، واكب العائلة وإرادة الأب ووضع الجديد، سافر. خلص السادس، طلع تعيين هندسة كهرباء بمحافظته. هاي شلون تتدبر؟ تتدبر وين سكن الابن؟ سكن عند خاله، سكن مؤقت. وبعدين الترتيبات يمكن أن تكون هو إن عنده علاقة بمحافظته، يعني فرح ما كان الولد متذمر أو منزعج من طلع اسمه وكليته في محافظته، فرح ماكو مشكلة. بقي يداوم عند خاله، يروح للدوام. وهندسة كهرباء، والهندسة الكهرباء وما أدراك ما الهندسة الكهرباء، اللي هي متعبة جدا ومرهقة، تحتاج جو اجتماعي خاص. لكن الولد عند بيت خاله كان يشعر بالراحة، يعني ماكو مشكلة. في الإجازات القليلة جدا، كونه يعني طالب كلية هندسة كهرباء متعبة، فيروح بالشهر مرة مرتين إلى بغداد، أهله يجوا له، وهكذا الأمور ماشية. الولد مجتهد، هدفه الكبير والأساس هو التفوق والنجاح. عائلة وضعها المادي جيد، كل شيء سهل، من الممكن أن يستأجروا له شقة ويمكن أن يعيش براحته. لكن الأم ارتضت أن يعيش أو يكمل دراسته وفترة الدراسة اللي هي أمتها 4 سنوات وين بيت خاله. خال حبيب لبيب لطيف، والعائلة يحبونه وبينهم مشتركات. يروح بإجايز بين حين وآخر إلى العاصمة، شوف أهله، يقعدوا وياهم. إذا أكم إحنا عطلنا هواي ما شاء الله، دائما أم التسعة وأم الأسبوع وأم الكذا، فينتهز الفرصة ويسافر إلى العاصمة.

نعم سافر، يسافر بين حين وآخر بالإجازات إلى أهله، سنة أولى سنة ثانية. استمر على هذا المنوال مع عروض يقدمها والده، بابا مرتاح أجر لك شقة تروح، لا لا مرتاح بيت خالي، خالي له غرفة خاصة بي، خالة مداري، وهو الأب أيضا ما مقصر. يعني بما معناه الحياة تسير بخير أو سارت كما ينبغي، كلش ممتاز. هو أيمن عاشق ومحب لأكلة الشاورما، كله في الكرادة في مطعم فلاني، كلش يعني مدمن هذه الأكلة، لابد يعني بالأسبوع مرتين ثلاثة لابد، تحديدا في هذا المطعم أو كذا. فمعتاد إنهم نروح بإجايز عند هذا الشوق، لأنه أغلب عشاءاته هو برا، يعرفون إنه أيمن لا يعني تضعون الاعتبار لعشاء اليوم، لأنه راح يطلع مع أصدقائه وياكل شاورما. في يوم، وهنا بدأت القصة، يوم جاي ياكل شاورما من هذا المطعم، إجت بنية جميلة جدا تريد تشتري. لا، الأمر أخذ معيار آخر، شكل آخر. شنو اللي راح؟ بنت جميلة وأيضا ملابسها متحفظة، طريقة كلامها من تطلب طريقة بها أدب وتهذب، نظراتها يعني كل رجل عنده قراءة لمرأة، انعجب بها بشكل. راحت البنت، هو ينظر إليها بترقب وين راح تروح، بس بمكانها. في الليل بدت تشغله يعني هذه البنت اللي اجت تشتري، وجميله جدا. تمنى هو ابن السنه الثالثه هندسه، وضع المادي جيد، ما عنده مشكله اذا تقدم او تزوج، لكن الفكره المبدئيه الان هو اعجابه كبير ومبهر بهذه الفتاه. راح اليوم الثاني، لعلها تأتي الثالث، لعلها تأتي الرابع، لعلها تأتي، لم تأتي ولمدة 10 أيام.

طبعا ما أجت لمدة 10 أيام، هو إجازته راح تخلص. أخر نفسه غاب مدعيا من يسألونه. طبعا أيمن من الشخصيات أنا على معرفة به، من الشخصيات اللي لم يهتم لكون أبوه شخصية سياسية، مو من الشباب اللي أخذهم الزهو إنه أبوهم وحماية ولا أبدا، بل بالعكس كان يشعر بهذا إنه عبء، تدخل حماية تطلع حماية بشنها الموضوع. ما حسس أصدقائه بأنه تغير شخصية نفسه، ولد متزن عاقل سابق عمره مهتم بدراسته، طيلة 3 سنوات في الدراسة ما مهتم إنه أكو بنات بالجامعة، لا، الحياة لا تأخذ بهذا الشكل، هذا فكرة. لكن اليوم هو وقع في مطب العشق، في مطب الإعجاب والدهشة الغير مبررة، لكن التبرير هو في داخله. لذلك نظموا الشعراء عن الحب من النظرة الأولى، وكثير من الأشخاص عاشوا قصص حب بدأت بهذا الشكل. الكثيرين من الناس الآن لو نسوي استفتاء ونقول لهم شنو رأيكم بالحب من النظرة الأولى، كل واحد يحكي له قصة، أو الحب الأول كل واحد يحكي له 10 قصص. فنلقى مجموعة من الناس يثبتون مصداقية أو صدق هذا الحب ووجوده. أحيانا أكو ثمة من يقول لا ماكو هيك منطق، هذا النوع من الحب يمكن أن يتدهور بعد العلاقة، بعد أن تكون علاقة زوجية ويصير الملل والمسؤوليات. لكن ما يثبت بالتجربة أنه لا لا يكون حب من النظرة الأولى وحب راسخ، وبعد التعارف أثبت حقيقته، ولابد في حياته من نجاح وفشل، لابد. يعني إحنا لا نزين الأشياء كما يجب، لكن ننبهر عندما تكون هكذا علاقة وليدة لا تجربة، من النظرة الأولى يمكن أن تخلق حياة وسعادة. وراح نشوف في قصته اليوم شنو اللي صار بأيمن. أهله يقولوا له بابا أنت مخلصت إجازتك، إنه 5 أيام العطلة ما تروح؟ قال له والله عندنا كذا وعندنا كورس الكذا وأجلوا الكذا، يخلق أعذار لعله في اليوم التالي يحظى بوجود هذه البنت اللي وضع الاجتماعي، وضع اللي ما يسمح لأنه يغيب بعد، لازم يحسم الموضوع، لازم يتعرف على هذه البنت، يأخذ رقمها، يسولف وياها، يعرف شخصيتها، وبالتالي يصدر القرار. لكن الخسارة هو أن لا يحاول، بدأ ينتظر وإجت الهلال اللي اسمها عرف فيما بعد لهيب، جاي تشتري البنية. أيضا شاورما من أفخر وأجمل وألذ الشاورما في هذا المكان، طبعا أكو أماكن أخرى. خلصت البنية مع السلامة، مع السلامة، كان من طاولته السلام عليكم، وعليكم السلام، تفضل. والله يعني أنا أيمن، أنت جيتي مرة واحدة اشتريتي منا، وأنا طالب هندسة سنة ثالثة، والدي كذا. البنية مستغربة، هذا التعريف شنو داعي، يعني ما الداعي له؟ لكن اللي تفاجئ به إنه لكنة البنت، لكنة البنت سورية أو لبنانية يعني. المهم عليه أن يسترسل بما يريد، كل اللي يراده قال أنا فلان كذا معجب بيك بجنون، قصدي شريف، رقتك انوتك جمالك

0: أتمنى.
1: وأنا رجل هاي هويتي طالب في كلية الهندسة كهرباء مولعوب سوي سيرش الاسم أبوي تعرفين منه كذا، ولكن أرجوك يعني طيني من حيني فرصة أن نتحدث. النساء أيضا عتن البنية عمرها 18 سنة تقريبا، النساء عتن فراسة بالرجل، لابد تعرف هذا الشاب من نظرته اللي هو من النوع اللعوب اللي هو شاب كذا المحيا يبين، يعني احنا جاي نعرف الناس من يعني من مهنهم، تخيلوا هذا الشكل يعني انه تعرف هذا لو طبيب مبين شكله كأنه طبيب، هذا شكله كأنه ما اعرف هذه المهن اللي تفرض نفسها على اشكال الاشخاص، نوع من المهن ومن العلوم ومن الدراسة بين هذا يبين فنان تشكيلي، هذا يبين ما اعرف. البنية اهتارت شنو ترد عليه، لكن كل اللي تفعل بنت بهذا العمر وبهذه المفاجأة هي أن تغادر دون أن تفعل شيء، وهذا ما فعلت لهيب.

الولد أيمن ما عنده وقت بعد، لازم يحسمن الموضوع. فبقى بهذا الموقف، البنية راحت. هو استوى طالب لفة، اكتب رقمك بسرعة، روح للكاشير، روح اكتب رقمك بسرعة، حطه بلفتك واركض. مو هو اللي ركض، اللي ركض صانع. قال حبوبي اركض لي، روح قل لبنية هاي لفة هدية من ذاك الشاب، فراح تعرف لو تشمرها وانتهى الأمر، لو تاخذها وأكو تعرف أنه بيها رقم. والله أفعال حب، أفعال جنونية إذا كانت أفعال حقيقية وصادقة ونوايا طيبة. بصراحة احنا من نسمع قصة حب يروينها واحد، إذا نعرف أنه كانت قد يعني أفضت إلى الزواج، فنفرح نقول الله، هاي مشاكسات الحب اللي تويجت ب أو كللت بالزواج، نفرح. بس إذا بيه هكذا بدايات وبعدين صار لعب، لا نقول كل العملية العاطفية هي مو عاطفية بقدر ما يجب أن تقدر على أنها إساءة. جيد، ركض وراها الولية صبي، السلام عليكم، هاي لفة هدية من ذاك الشاب. البنية ابتسامتها أراحت، استلامها للسندويش أراح. بدأ ينتظر رقم تليفون، هذا الحكي ب 2008، انتظر التليفون. كانت أنواع النقالات، طلعت الطابوقة والصرصور والفراشة وأم النجمتين وكثيرة من الأشياء. فانتظر الاتصال، ما عنده وقت بعد، ما إجاله أي اتصال من أحد. قال خلي لملم جنطته وغراضه وكذا ومع السلام، قال لي لأهله، غادر. وين راح؟ راح إلى دوام، راح يدرس بعد، ما بيه مجال يعني، هندسة كهرباء، مضيع يعني فوق الخمسة أيام، غايب، امتحانات كذا. راح لقى الأمور متخربطة، تعرض للتوبيخ والإساءة من قبل دكاترته، تحجج بالمرض، عذره، لا ماشي يلا أكو امتحانات أجلنا لك إياها، تعال امتحن. مشت الأمور، لكن هذا الموضوع طبعا في الاعتبار أنه أي خطأ يتكرر من هذا النوع بعد ماكو حجة، وماكو أي اتصال من البنت. أرقه، أزعجه، أقلقه، يأس. أيس أيمن أنه هذه البنت اللي هو عرف من كلام أنه

ريت خاله بعد أن خلص دوامه نايم الظهر إجاله اتصال نايم متعب ما جاوب رجعت دزت له رسالة السلام عليكم أنا فلان اتصلت بيك كذا اللي لقيتني في المطعم وأنا أم الشاورما كذا دزلها رسالة حتى يعرف وضعها الاجتماعي شنو وضعها الحرج قال لها نعم أنا كنت بامتحان وبعدين اتصلت بي وأنا نائم لأنه متعب الوقت المناسب للاتصال أنا وقتي مفتوح قالت للآن اتصلت السلام عليكم وعليكم السلام وسوالف وأنا كذا وبدأ يشرح لها ظروفه ووضع الاجتماعي وانبهاره وانت شنو قالت لأنا سورية صارنا من هكذا سنة قبل السقوط وإحنا في العراق والدي يبيع العسل في هكذا منطقة والعسل والأمور والزيتون والخل وكذا وإحنا نشبه يعني نكاد أن نكون عراقيين لأن علاقتنا مع العراقيين أكثر تركنا ديارنا لسبب كذا وكذا وكذا وهو قال أنا ابن سياسي الفلاني ورجل معروف وطالب كلية هندسة ما عنده أي علاقات معجب بي جدا بجمالك بنوتك برقتك اتصالات تكررت وحوارات وعاشوا قصة حب سنة ثالثة كلية هندسة وهي البنية على قدر بسيط من التعليم خلصت المتوسطة وقعدت لكن أدرك بيها الوعي أدرك بيها الطيبة أدرك بيها الحنان استمرت العلاقة بصبر أن ينتهي من الدراسة ليتقدم

فعلا خلص دراسته في السنة الأخيرة الرابعة من الدراسة، فاتح أهله بالموضوع. طبعا هو ضامن تعيينه، يعني تخيلوا ابن شخصية سياسية أو عضو برلمان ما يتعينه 100% تعيين، يعني لا نتحدث بهذا الموضوع بقدر ما هو بين وواضح. يعني كثير من الأشخاص تعينوا هم طلاب بصراحة. على كل حال الحبيب يستاهل، يلا ماكو مشكلة يا على أيمن، الحمد لله. حكى ويا أمه قال لها يا أمي أنا أريد أتزوج وأحب ابني وأنا ضامن تعييني، بس راح أتخرج ما بقت أشهر على حفل التخرج وكذا، والأمور كلها طيبة وإحنا وضعنا المادي جيد، عندنا أكثر من بيت وأقدر أعيش وأقدر أفتح عائلة، وأنا راح أتعين مهندس في مؤسسة مهمة. قلت لها يا أمه ما عندي مشكلة. قال لها بس خلي أخبرك بمسألة وهي الأهم، أنه البنية ترى سورية من عائلة، ما عندي مشكلة، خلي أروح أتقدم. لا تقل لأبوك، لا تقل لكذا، وراحت لهم قبل لا يخلص السنة الرابعة في الأشهر الأخيرة. راحت شافت البنية جميلة جدا، عائلة سورية بسيطة، لكن والابن ينتظر. رجعت طلعت الأم أحكي يا أمي، قالت له بالبيت، أصطب للبيت شنو الضير؟ قالت له إحنا وضعنا المالي ووضعنا الاجتماعي وتقاليدنا وعاداتنا وسلوكنا يختلف عنه. البنت جميلة إيه، خلينا نشوف إنه من ثوبنا. يعني قالت له ولدي شنو من ثوبنا؟ أنا البنية أريتها معجب بيها ومحب إلها، وصار لي أكثر من سنة بيني وبينها علاقة وحوار، وما خرجنا عن الحدود الشرعية والأخلاقية، أريتها وأريتها وأريتها. قالت له والله أنا بالنسبة لي ما أقبل، بوك شخصية سياسية والوضع كذا وإحنا ما نعتمد، وقائمة من التبريرات.

راح تشوي أبو قال له ترى الفعل كذا وكذا وكذا وأمي راوضة. قال له هي اللي راح تصير كنتها، هي صاحبة القرار، أنا ما أدخل بهذا الموضوع، لكن إذا تريد رأيي أنا معاها. أمك شو تقول؟ صحيح إحنا وضعنا حرج، ما نعرف شنو الموضوع. وبدأوا يفكروا بنظرية المؤامرة أن هاي البنية استقطبت كذا واحتمال كذا واحتمال كذا. هو محب لأمه ومقدر إلها جدا، عنده أخوان عنده أخوات، لكن هو بار لأمه ويحب أمه جدا، يعني زعلها يأذي وكذا. لكن الولد أصر، أصر وبقوة بعد أن الأبو منشغل. يلا خلي أمك، هي قرار أمك صح، هو منشغل، رجل يشتغل في العمل السياسي منشغل، وضيوف وزيارات وكذا وديوان مفتوح ومكتب، حس أنه أبوه ما راح يخدمه بالموضوع، هو خليه يستقطب قلب الأم ورضاها وبعدين انتهى الأمر. حاول بالأم دز وسطى ما فات. البنية جزء من حياته، جزء من مشاعره، جزء من خريطة الطريق لحياة المستقبل القادم، ما بيها أي مجال. ووعدتها بالحب وبين لها الوضع الاجتماعي اللي هو بيه، وأنه هو صاحب قرار أيضا وعنده لازم يعني يكون عنده موقف. راح خطب بدون أهله، قال لهم أنا كذا وكذا. الأبو قال له لا أنا عارف أبوك، يعني شخصية معروفة تظهر على الإعلام، شخصية حلوة ومحترمة، ما عليها أي ضير، صاحب خطاب معتدل، وهذا يعني يدل على تربية، وأنت خريج هندسة وما شاء الله تعين الولد بالمؤسسة جيدة جدا، راتب زين، يعني وضعهم المادي جدا جيد، ما عنده مشكلة بالسكن، ما عنده مشكلة بيش، ضامن لمستقبله. وين تكمن المشكلة إذا؟ اللي لازم أنا أريد ضمانات، يعني أريد ضمان من إذا مو من أبوك أريد من خال، أريد من عم، أريد من كذا. راح الخالة ما قبل، راح العمة ما قبل، إيش سوي؟ يريد البنية بأي شكل من الأشكال. ويا جماعة بالدوام، هذا سيد وهذا شيخ وهذا كذا، ونعرف دوائرنا اليوم بها هو يعني ناس مشايخ صاحبين رأي وكلمة ومتعينين، وناس أكو حتى رجال دين حكى وياه بعد العمل وكذا، قال يا بت ترى الوضعية هيك حالي وكذا، وابوي ما يا بت ولد ناضج وخذ قرارك، اذا انتم توقفون وياي يا من اوقف وياك، تروحون وياي نخطب نروح وياك. راح ويا جماعته ناس كبار، هذا لابس عمامه وهذا الجايب بالشتاء عقال وذاك الجايب اخوه، هاي لا لما تزنم حلوه جاهيه مثل ما يقولون اهلنا بالخليج، وجاها والسلام عليكم. يابا احنا هاي هوياتنا فلان وفلان، يا انا اعمل كذا، وابوه له موقف سياسي، وابوه ما له علاقه على موافقه الامه قابله، والولد يريد وكذا، وهو متعين ما شاء الله وتعرف بوضعه، واحنا ضمانات له وزوجه، ما راح تخسر شيء زوجه، يعني راتب عنده يقدر يستاجر يطلع من اهله. يابا رضا امه وكذا، قال لا ما يخالف، مالك علاقه، انا اعرف شلون ارضي أمي. خلوه في محك معين في دائرة معين، وافق، نشوف البنية تحب الولد وتريده، والولد مندفع وقلب الدنيا على متوافق. عقده والقران، من عقده والقران هو في حساباته أنه يريد يخلي أمه أمام الأمر الواقع. راح لأمه قال لها ما نخطبت، لبست حلقات وكذا وكذا وكذا. الأم أغمى عليه، جلطة، ترفع ضغطها وتأذت، مستشفى وهو يموت عليها، وتوقع أنه راح يكون سبب في موته من اللي يرحمه، فعلا هي بالمستشفى وما حد رحمه، الخالي هين، أخواني هينون، أبوه أساءله وأهانه، وصل إلى حد أن يضربه وتتأذى نفسيا. فهي تتصل بيش صار حبيبي وأمك كذا، قال على شيء، راحت شافت حالته سيئة جدا، شافت تيمهم كان يعني ما مرتب لها شعره لحيته، وضعيته متعب حزين، دمعته

كم يوم تطلع بس بس تقول لي خلصت لاحظ طلقت يا أمي. قالها لي يعني شنو؟ قالت لي انفصل ولا يصير بيك شيء ويصير بأمك وبعدين تظل تاني وحتى لو زوجتنا تعيش تاني بالضمير. هاي البنية ما جاي ترحمه حتى بأخلاقه جاي تأذيه، يفكر يتركها قلبه يعوره، يخليها أمه تموت ويعيش عمره تأنيب بضمير ويخاف من رب العالمين ويومه لا ينفع مال ولا بن. شلون؟ اتصلت أبوها اتصل بي قال عمي لا تخلي نفسك بهذا المأزق، بتي تقول عادي وأنا دا منحرج من عندي. جاب يعني رجعوا له الذهب، قال له ما يرجع لا ذهب ولا خاتم ولا أي شيء، أي شيء جايبه أنا من هدايا إله. انفصلوا، فقلت له كلمة بقت في ذاكرته الحقيقية وأنه اسمعني يا أيمن، أنا ما راح أتزوج غيرك لسبب واحد أنا جاي أقوله الآن لعلي أصمد يعني، بس أنا أقول لك ما أشعر به الآن. أنا ما أقدر أن يدخل إلى قلبي شخص آخر بوعيك بثقافتك بإنسانيتك بعشقك إلي، لكن أنا مقدر ظرفك الاستثنائي. لا بس احنا اخطأنا ربما، وهي هاي الظروف ردت ان تخلي امك امام الامر الواقع، لا هي اللي خلتك امام الامر الواقع، اختلفت ادارة الامور اختلفت، فصلت عنا لكن بوجع. ايش سوى؟ طبعا قال الام انا فصلت وانتهت، الام طابت ورجعت ومشت الحياة واستمرت. بعد فترة امه قالت تتزوج، قال لها اتزوج، هذا الاستسلام الاجتماعي، الزواج يا أمي على ذوقي على ذوقش، بنية بنت حلال أيضا موظفة وكذا، تزوج وبعد الزواج أنجب ولد وبنت والأمور، وغير رقم تليفونه حتى لا يرق قلبه يوما ويتصل بالبنية. هو أيضا مو بس هذا، يخاف كافي يعني، هو جرحه هواي بعد ليش يعطل حياته. وكلمة أنه أنا لا أتزوج يقول لا، هي قالتها في لحظة حرارة عاطفية لكن ليست بالضرورة أن تكون حقيقية. جيد، هي مشت حياتها بمكان، هو مشت حياته اتزوج كما قلت وأنجب ولد وأنجب ابنية وأنجب ابنية، وبدأ يصعد في مناصب مدير شعبة مدير قسم مهندس، والأمور كلها نست، ووصلنا إلى عام 2018.

قبل لا نوصل إلى 2018 شنو اللي صار؟ جاء الاتصال. ألو شلون صحتك؟ ما يعرف الصوت شلون يعني ينسى هذا الصوت اللي هو أسحره ماقف في خير في تلابيب قلبه وفي مخياله وفي كل شيء. شنو يعني مستحيل عرف صوته؟ يا أهلا ويا كذا. في داخل يقول ليش اتصلت؟ بقلبه يقول ليش اتصلتي؟ كافي وأنا ناسيك حتى تذكريني. سولف وياها قالت أنا متصلة بيك لا لشيء، أنا ما أريد أعيد ما حدث وما كان بيننا، أنا متوفى والدي وبتعرف أنا مرة ما أقدر ما أعرف أدير أمور محل أو كذا وأسوق وكذا، لذلك نسد المحل وبعنا الغراض إلى شخص يشتغل من الأصدقاء أصدقاء والدها، بعنا الغراض وكذا وجاي ننفق من عدها. عيشتنا كانت على ريع عمل والدها. أنا اللي أريده من عندك وعرفت أنه منين جبت رقمي، قالت له مالك علاقة جبته، عرفت شلون أجيبه. اللي أريده أنه أرجوك ساعدني، أنا ما عندي استعداد يعني أمد إيدي لآخر وأقول لفلان. تعرف ذولي كل أغلب الرجال يعني مو أغلبهم ما تعرف ما تحزر يقدمون خدمة لبنية حلوة يقدمونها بالمقابل، لكن أنت الوحيد اللي يعرفك إيش قد تحبني وإيش قد تقدرني وإيش قد تحافظ علي، فلم ينمع في بالي غيرك يعني. فقلت بلك تساعدني بوظيفة، ألقى لي وظيفة يعرف أنه هي سورية ومع موضوع صعب وإن كان والده عنده علاقات. قال لي شوف هو هنا راح إلى منطقة إرضاء ضميره، يقول يا إيش قد عاشت اللوعات سلام زوجها صايرة أم وعتبيت وحد إيش قد هاي اللوعات اللي جاي تعيشها بسببي أنا، سبب أنه أنا ما زوجت البنية واللي الآن لطيفة في التعامل معي. قال لها بسيطة سهلة، أنت ما يحتاج لش تعين، أنا راح ساعدك بأنه وادفع لك مبلغ أطيج مبلغ تشتغلين به، وأنا أتبنى هذه الأمور كل شيء جهزة لك وبسوي لك مشروع، وأنا على معرفة ببنات كذا وكذا يعني زوجات أصدقاء عتنها كذا مشروع وراح يعلمنك تمري لي نلتقي التقوا في مكان معين. السلام عليكم يا هي أجمل من قبل بكثير. شوية وتنزل دموعه، قلبه يريد بس عنده زوجة وأولاد وحياة. راحوا إلى صديق، إجاهم صديق في مكان أخذوه راح إلى ورشة للخياطة البنية. قال لها يا بهاي أريد تدربينها، أريد نفتح مشروع. البنية قالت له بالعكس أنا أريد أفتح فرع ثاني وأريد شريكة. قال لها أوكي إيش قد المبلغ؟ 8 ملايين يا بهاي 8 ملايين. شال 2 مليون هن 8 طاها لها المشروع وطاها 2 مليون للبنية لها للبنية لهي. قال لها اللي تحتاجين أي شيء تلفوني عندك. البنية التلفون عتها لكن هو شنو فكر؟ قال أنا ارتاح ضمير ارتاح طيب فتحت لنا مشروع عاشت حياتها. طبعا هذه قصة تشبه قصة أخرى رويتها فيما لكن مع اختلاف الهجرة والكذا هو كان في قطر ذاك. الغريب أنه قصص الحب تتشابه وأزمات تحديدا قصص الحب المؤثرة كيف تسوي، لكن أمر عن أمر يختلف. قصص الحب تبدي متشابهة بالبداية ربما في الوسط وقد تختلف في النهاية، ودائما قصص الحب تختلف في النهاية بشكلها النهائي وتفاصيلها ربما. ارتاح سوى غير رقمه حضر حاضر معنا انتهي الأمر بعد ماكش عند بيته وزوجته وهاي البنية بدت حياته. ويسأل صديقها شنو صار شنو عن طريق زوجته الرجل النقل. الأمور تختلف دائما بأزمنتها وأشكالها. انتهت الأمور مرت صارت 1918 شنو اللي صار بيه؟

طبعا سكارز قلت عام 1918 لا 2018 اعتذر لهذا الخطأ. المهم يوم من الأيام قاعد كأي عائلة قاعدة بالليل تتعشى وتشوف التلفزيون وجت لبنته قالت له بابا اليوم احنا انا خلوني من ضمن البنات اللي اخذ عندنا حفلة. هي طبعا بنتها راح تتخرج المتفوقات من المدارس الاهلية يسووا لنا حفلة. من يسووا لنا حفلة يخيطا ملابس معينة فهي من ضمن هذن البنات اللي تروح الى ورش خياطة تختار الألوان والأشكال وتتفق وياهم. ابنية صغيرة لكن حركة وياها طبعا معلماتها مدرساتها وغيرها. فرحت إلى هذه الورشة أريد نشوف ورشة خياطة فإحنا نسوي باجات وكذا. فسألتني أنت شنو شايلة باجي أنا اسمي كذا كذا أيمن الكذا كذا. فالتفتت امرأة يبدو أنه هي تدير هذا المكان قلت تعايتي أبوك أيمن كذا كذا العشرة اللي جدك سياسي كان في البرلمان وبعدين ترك. وقالت لها إيه أبوك أيمن المهندس؟ قالت لها إيه أنت بنيتك كبيرة؟ قالت لها لا ولد وأنا الثانية وعندي أخت أصغر الله يحفظكم ويسلمكم. قالت البنية ملابسها علي ما لكم علاقة خليها من الأمور بس ملابسك علي. ليش؟ قالت لها مالش هاي هدية مني إليك لنجاحك. فقالت استغربت انه هذه البنت كذا بابا وصفي ليها. قلت له بابا طويله. قال لها على كيفك لا تسمع امك شوي شوي. بابا طويله بيضه كذا جميله عيونها شهل اتها خاله كذا في هذا المكان او ما يسمى ما اعرف هاي الرصعه وكذا اكو علامات او اشارات. قال لا هي بابا انت تستلمين مدلماتك أو زي ما التخرج؟ قالت له يعني خلال هذا الأسبوع. قال حسين من تروحين بابا تجيبين شو اسمه تروحين تستلمين أريدش تروحين لهذه المرأة تقولي لها أبوي يسأل يسلم عليك ويشكرك ويسأل بعدش تحبين أو مو بعدش تحبين الشاورما لو البيتزا أكثر. قلت له شنو بابا؟ قلت له بابا بهدوء أولاد كلي لأمك بهذا الموضوع فقط روح قل لي مدرستك العفو لي صاحبة محل الخياطة أنت تحبين الشاورما أو البيتزا. استغربت البنية قلت له مو عيب؟ قال لا مو عيب راح تتفاجئين أصلا. راحت السلام عليكم. وعليكم السلام. والدي يقول تحبين شاورما. لا هنا البنية ما قدرت تتمالك نفسها نزل دموعها لهيب. البنية مستغربة شنو الموضوع؟ وموصي بنته انه تاخذ كارت او بطاقة المعمل وبالتالي يحلم يعني كاجراء عادي. وراحت البنية استلمت وكذا وتباوست هي وهاي المرأة اللي ما تعرفها اللي هي بحبيبة ابوها وبالتالي جت وجابت البطاقة طتها لابوها. شكرا جزيلا بابا. هسه شنو تريد هي؟ قلت لها. قالت لا انا شو بجت هاي؟ وقالت معدني احب الشاور. قال بابا لا تشين بالموضوع نهائيا بيني وبينك هذا باكر نروح انا وياك نشتري شاورما للمجموعه كهديه لهم لانه هذا تقدير من عندهم لانه بيني وبين هاي البنيه معرفه قديمه ابوها صديقي وبنيه صغيره ما تفتهم هذه الامور ما يهمها هو ان ترد الفضل لهذه المراه. راحت اشتروا شاورما ووصلوها لهم. اتصل بيها وكانه اتصاله الاول بها سولف معها التقى بها. وبالتالي بعد كل هذه السنوات البنية ما متزوجة فعليه حكت له انه هذا الفرع اللي عندي وكفرع انت صاحب الفضل وانت وانت وانت. قال لها لا لا بعد اكو دين لازم اسدد دين روحي الحياة تعاش مرة واحدة واريدها اعيش وياك صح كافي انه انا اعطيت لفلان وعلان خوفا من رب العالمين وغضبه. أمي راحت وماتت واللي يمنعني من الزواج من عندك ما موجود. قالت له بس أنت متزوج. قال لها الله سبحانه وتعالى منحني حتى لو من منحني هذه القدرة فأنا الآن أمام دين عاطفي يرضيني قبل كل شيء وهو أن نتزوج. طبعا تزوجه عاشوا أجمل حياة. الزوجة عرفت الزوجة طلبت الطلاق تطلقوا عند السيد لكن من وصلت إلى المحكمة وإجراءاتها
مرة عايشة بسلام بيتها، عايشتها بسلام وبيتها مسجلة مسجلة باسمها، وقعدي وهذولي جهالج وراتب يجيك وكل التقدير. تقول لك أنا علي من أخسر كل هذا التقدير، كافي هذا حياة أختارها، وبين إلها أنه يترى حب الأول والظروف اللي حالت دون تحقيق الارتباط. تريديني أب جيد لجهالج ومقدر ومحترم لحياتنا الزوجية، قبلي بدخول هذه المرأة في حياتي. دون هذا إليك خياراتك، تريد تطلقين خياراتك. كان الخيار هو أن تبقي على ما عندها من خيرات وجهال وزوج إلى سمعة طيبة، أن تكون أنت شريكة مع هذا الرجل اللي أحب هذه البنت، لكن الحياة بقدر ما بعدتهم حان الوقت لحسم القرار بأن تعيد العلاقة إلى مجراها، وعادت.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة تقبل مني أنا أحمد السعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب.
1: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب
0: في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايمز سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير FM من البصرة.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعب عليك
3: يعني العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي العلي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

إذا عندك وفا للبيع أجيك بلا يعم لشريه. إذا عندك وفا للبيع أجيك بلا يعم لشريه، بس منين لك وتبيع إذا مي وجهك مبديه. بيت أم وقفة بضلوعي، أنت تهدمه وأنا ابنيه.

إذن دخلنا إلى أجواء البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج. في الإخراج الصوري اليوم ما عدنا أحد. في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة. مية هلا بكم، حضر لكم موضوع ومجموعة من الفقرات اليوم. أكو أشياء كل الزينة، هلا بكم.

إذا عندك وفاء للبيع أجيك مغمض وأشريه، أو شلون أنا كاتبها أجيك بلاية عملة أشريه، فمباشرة عمار يقول لي وين كوفة. هذا الموضوع حسه هو خمور تجالي، إحنا راح نقول الأشياء اللي هسه تناقشنا بها. أنا عاد حلقة عن هذا الموضوع على اعتبار أنه الامتداد يعني هذا الأرث الكبير في الأدب الشعبي العراقي وما يتعلق ببناء القصيدة اللي تتعلق بالوفاء وبالخيانة، هواي ناس تبنوا فكرة أنه ما كوفة. قبال ذلك اكو ناس دا يقولون كوفة، وإحنا حياتنا قائمة على هذا المفهوم. هذا الموضوع أجزم أنه موضوع نسبي، وماكو واحد يقدر يتبنى به مفاهيم عامة. يعني ماكو واحد يجي يقول لا، يعني يجي يتبنى السياق، يأخذ السلة كلها ويقول أكوفة أو ماكوفة. هسه خو الشعراء مجانين وعدهم هاي الانزياحات، عدهم إمكانية أنه قدمونا مادة يقنعوننا بها، واو شنو هذا، فنصدق. بس من نرجع يعني نقرأ الموضوع ونأوله وريد نفهمه في سياق العلاقات الاجتماعية، لا تلقاه مفهوم. يعني أهلنا يقول له هالك أنه تفهمه، فنك صعب، صعب تجي تتبنى نظرية لها علاقة بالوفاء أو بالخيانة، على اعتبار أنه هذا الوفاء اللي هسه الخيانة ما أريد نحكي بها، بس على اعتبار أنه هي الرديف هسه هنا المعادل الموضوع الآخر اللي تتزن من خلال معادلة الحياة ما بين شخص يوفي لك وشخص يخونك، هي هاي الحياة. انت ليش الضوج؟ انت ذا الأمور كلها طيبة والوفاء مشتغل ويانه، حياتنا سلسة ولطيفة، ولكن اكو هي هاي المنغصات، اكو من يخون. فالفكرة اللي راح نسولفها اليوم انه هذا الموضوع هل هو طبع ام بذرة، لو أمور تتشكل، لو الحياة هي تريد، لو هو هذا الإنسان هشوة بإمكانه أن مرة يضيء ومرة يطفئ.

طبعا أنا ودي أدخل بشكل مباشر على القصاص والقصائد وذيات دارميات، الخيانة والوفاء موجودات ماكو بكل شارع بالأركان واقفات، حمل وشيل. إيه بس أنا أرد أناقش الفكرة، يعني خلونا شوية يعني هيك نسوي عصف ذهني حتى بعدين ممكن بالاتصالات ممكن أستفاد من آرائكم. يعني هو الإنسان ليش يخون أصلا؟ ليش يخون؟ يعني أغلب الخيانات اللي جايين نشوفها نلقى المقابل أنه ماكو تقصير، يعني سواء الرجل من يخون أو المرأة من تخون. يعني مثلا أكو يخونون يلقولهم مبررات وذرائع، مرة نفسية ومرة اجتماعية، ويحاول أنه يبرر هذا الفعل لأنه هو فعل شنيع للأمانة. يعني واحدة من الآراء اللي أتذكرها أنه الخيانة، طبيب نفسي يحكي، لقيته مقابلة طبيب نفسي جاي يتحدث، يقول فعل الخيانة عندما يقع على الشخص يقول أشد من وقع الموت في اللحظة مالته. هو ليش تنهجم بيوت بيه؟ وعلى الموضوع إيش قد هسه نناقش إحنا بريحية وعماري دارينا يذبلنا أغنية، بس هو الموضوع دسم، موضوع مخيف مظلم إلى درجة هجمان البيوت. لا ومرات يصير دم وفصول وقعدات. فهنا الخائن دائما لأنه هو فعل شنيع يريد يتغطى ويلبس له، يريد يكحلها، يريد يزوجها، يريد يرتبها، فمرة يذب الصوت بالمقابل، مرة يذب الصوت بمرته، مرة مدري شنو. بس لا أنا أرد أرجع الموضوع لأساساته بدون ذرائع. هل هو حاجة بشرية؟ هل هو فضول؟ إنسان يريد يختبر، يجرب نفسه، يكتشف نرجسيته، يشوف ذاته عند الآخرين، لو هو الطبع وطبع يعني مذموم وبذرة سودة موجودة عند الإنسان. ليش أكو ناس مجبولين على الوفاء؟ أكو نساء مرن بظروف قاسية جدا، رجلها 20 سنة بالسجن وما خانته، وأكو رجلها موفر لها كل متطلبات العيش وتخونه ببساطة. أكو تخونه ببساطة، أكو بداية الزواج تخونه. أنا آسف أحكي بهذه المشاهد القاسية، بس هي جزء من واقع الحياة اليومي. هذن يوميات بالنسبة إن نمر عليهن هيك بالريلزات نقلب بيهن. إذا تروحون للمحاكم شو تشوفون؟ تشوفون مصايب بلاوي. لا مرات فعل الخيانة مثلا يصير مر أشد عندما يكون مع الأقارب، مع صديق المادرياهو. أنا ما أرد أخوض الموضوع بصراحة مؤلم، وقد نقلب المواجع على كثير من الناس اللي يتعرضون للخيانة، لأن هذا الموضوع هو موجود في حياتنا اليومية. أكو بيت دارمي لقيته بالصدفة، طبعا هو يحاكي المساجلة العظيمة عن الوفاء، يقول أردنشد العقال وأطلبه مشهود، مات الوفاء ودفنه لو بعده موجود. وكأنما هو السؤال السأل عمار. هذا الموضوع ما جاء اعتباطا، أهل الناصرية كتبوا بمساجلة إذا ظل وقت نمر بيها بعدين، بدايتها اللي هو مات الوفاء ولم صاب معازيا، واحد من الأبيات المهمة اللي تم مجاراته بطريقة عظيمة ومهمة، وكل واحد أدلى بدلوة، ناس تقول كوفة وناس تقول ما كوفة، بعدين نرجع له.

في يوم من الأيام واحد من الشعراء الواجهات الناس المهمين كتب بيت من الأبوذية على الخيانة موجع جدا. راح أتحفظ على اسم الشاعر، بالمناسبة أنا أعرفه من الشعراء الكبار، عاش قصة مريرة. أنا من أقولكم شاعر مهم وواجهة ثقافية وكذا، هذا شخص مملوح، شخص كاملات عدة. ففعل الخيانة هنا مو بالضرورة أبداً، أصلاً المفروض ما نناقش هذا الموضوع، مو نقص بي على مودة روح تخونة. يبدو لي هكذا هي بذرة، يعني أكو ناس مجبولة أنه يعيشون في هذا الإعوجاج، أنه يبقى يعيش في المطبات، ويبدو لي الموضوع له علاقة بعلم النفس والمشاكل النفسية. وإلا ليش كثير مثلاً أكو نساء مدللات عند أزواج وتقدم على فعل الخيانة. وكذلك بالمقابل، حتى نلزم العصا من الوسط، كثير من الرجال عند مرة تسوى لها سلف ويروح يخونها، ويا من يخونها، ويا أرذل البشر، ويا فد شي بسيط كلش هالشكل. هواي خلوني ساكت. ايه النفس دينية صح. عموما هالموضوع بصراحة شائك، انا اتمنى اسمع بآراء، يعني هو ليش وشلون ولماذا. عموما نرجع السالفة، الشاعر الكبير اللي كتب هذا البيت من الأبوذية يطلع الشغلة يومية، واحد من أصدقاء المقربين اللي يحبونه جدا وعايش وياه في نفس المنطقة منذ الصبا، جاله ونصحه قال له يا بدير بالك انت تتأخر، ارجع للبيت تغدى، لا تبقى للعصر كذا مدري شنو. جاوز يعني، حس انه يعني ضاج من عنده، قال ايش دعوه هذا الشكل. مرت الايام واجت الايام وهو شاعر وبمصلحه وكذا، بدا هذا جرس يدق بباله، بدا يراقب زوجته، حس انه هذا صاحبه ما نصحه هالشكل، فبدا يراقب كذا، حس عندها اشياء مو طبيعيه. صاحبه ما يحكي وياه، وصل مرحله ما يحكي وياه، لان هذا كيان عايش وياه بالبيت وزاد وملح وعشره، واثق بيك والثق بي وفلوسي بالبيت واشيائي بالبيت واطفالي امانه، يعني ذني هواي، فمأمن بيها حد اللعنه الى درجه قطع علاقته بهذا الصاحب اللي مجرد لمح له، حس انه تلميحه كذا وحس انه جاي يحكي عليه. في يوم من الايام قرر يلتفت لكلام هذا الرجل، فقال خليني أتابع، راح للشغل، بس هو ما راح للشغل. بالفعل إجا شخص وكذا وشاف الإشارة واقفة بالباب وتنتظر وشاف هذه الأشياء، فقال واحد من أهم الأبيات. طبعا أكو ناس ما يقدم يروح يقتل ودم ويخسر حياته بس مجرد يطرد، أدري الموضوع معقد وكل واحد عنده تبريراته، بس هذا على الأقل شاعرنا يقول أسف ما أخذت حتشي العذل والشار.

يبدو لي ما وضحتها كلش. هو ليش قال العذل والشار؟ اكو واحد شاره يعني قدم له المشوره، واكو واحد لا، على اعتبار الديره مسدوده قبل، الاشياء الخطا تنفضح، فواحد سمع كلام وفي ضوء هذا الاستشاره او المشوره وفي ضوء هذا اللي عذله قدام الاخرين قرر انه يتابع زوجته. يقول للاسف ما اخذت حكي العذل والشار لقط، ما فاد به الغسل والشار. ياب لقط، شايف من يصير بالملابس؟ يروحون يغسلونه يحتارون به، احطه كذا احط، ما يفيد بعد، انتهى الموضوع لقط. وتخيلوا على مثلا على دشداشه بيضة، فد وصف عظيم لهذه اللوثه اللي راح تصير في حياتهم. أسف ما أخذت حكي العذل والشار لقط، ما فاد به الغسل والشار، يوم أطلق يمينه وضحك والشر هجام البيت واجب صار لي.

خلونا نقرأ جزء من المساجلة، لأن أنا بصراحة هواي محضر أشياء، حتى قصيدة مهمة لعبد الكريم القصاب. أنا وفاي مغرم بالمواعيد، إذا أقول لك أجي معناها جاي، بيها شغل حلو عن الوفاء، حتى شوية نخفف الوطأة، لأن أكو ناس تؤمن بالوفاء وعايشة على الوفاء. الشاعر حسن ضيغم وشلاش الشميساوي الخيقاني، هذا الرجل من مواليد مدينة الناصرية عام 1930، توفى عام 1918. قال بيت من الأبوذية، هسه هو يريد الناس الساجلة دزئلهم، قال لنفسه. هذا البيت انتشر انتشار النار في الهشيم، ووصلت المساجلة تخيلوا إلى مئات الأبيات، الكل يريد يرد على هذا البيت. هسه هذا مو فضول، لا، عندهم وجهة نظر، لأن هو يتبنى فكرة، وناس تريد تقول له فكرتك صحيحة وناس تقول له فكرتك مو صحيحة. يقول مات الوفا ولم صاب معازين. مات الوفا ولم صاب معازين، الصاعب صاع نوفي لمعازين، الزين وياها صيرانة معازين، وخبيث ويا الخبيث وزغل بيه.

هذا يفيدنا. يقول له نعم مات الوفى وشرطا دفناه. يقول له دفنا نعم مات الوفى وشرطا دفنا وشرب رياقنا فراقة دفنا. اللي ينكر لي خبر موته دفنا يبرهلي وما راح يشمع عليه.

يدخل على الخط الشاعر حسين الركابي. هسه اخو السيد يوسف القوبع ايد يقول نعم مات الوفا وشرطا دفنا وشرب برياقنا فراقه دفنا. اللي ينكر لي خبر موته دفنا يبرهلي وما راح يشمع علي. الشاعر حسين الركابي يقول اش كثر ريا وبجد حل صبر مرتاي

صدق الموضوع يراد له صبر، أو اللي يعرفون هذول اللي تعرضوا لهذه المواقف وعاشوا هاي الانتكاسة الإنسانية بسبب الآخر ليبيعهم ببساطة مرات كلش. يقول إش كثر رجوا بجدح الصبر ما ارتج، هيك الفكرة. يقول إش كثر ريوا بجدح الصبر مرتاي جوية ولا تظنها ضعفت، مرتاي إذا ما مشوفة موجود، مرتاي مع مرتك نطلجهن سوية.

يجي هنا الشاعر خالد عطشان وكأنما يبرز للساحة حتى يدافع عن هذا المفهوم العظيم الوفاء. يريد يقول لهم يابا ترى موجود، لا تعممون تجاربكم على الآخرين، أنتوا صرتوا ضحية لناس ما استحقوكم، ناس فرطوا بيكم، بس الوفاء موجود. أكو بيتين مهمات، هذا واللي بعده خل نقراهن سوا. خالد عطشان يقول الوفاء يهل، الوفاء موجود من زال، من سابج بنول سور من زال، ثابت يظل ويا الشرف من زال، عندك مات عندنا ثخين فيه. خل نروح لهذا آخر بيت اللي أتمنى طفت وراء هذه المساجلة، لأن واحد من أعظم الأبيات، رغم مع الأسف أنا هنا عندي في هذه المدونة تحديدا في هذا الكتاب ممسوح اسم الشاعر ما أعرف منه، يقول شجاع النحر شط وقته وفاية بسد عضاه تستامن وفيه، شجاع النحر شط وقته وفاية بسد عضاه تستامن وفاية، الوفي يشوف الخلق كلها وفاية، الردي يشوف الخلق كلها رديه.

الآن خلونا ننتقل إلى المساحة الأجمل في البرنامج، اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. يا ريت تنورون أرقام هواتفنا اللي حاب يتواصلوا ويانا، الآسيا وزين العراق. الآسيا 077-2-9853، رقم الآخر 078-2-9853.

0: خلونا نستذكر من خلال فقرتنا شاعر في الذاكرة، الشاعر العراقي الكبير ابن الناصرية اللي قدم لنا أرث كبير على مستوى القصيدة من جهة والأغنية من جهة أخرى، الشاعر الكبير كاظم الركابي. هذا الرجل عاش حياة البسطاء، وهاي ببساطة مجرد هاي التركة العظيمة اللي قدمها، ناس هكذا يجون للحياة يقدمون وما يأخذون شيء من عدها. لذلك حتى من رثاء كاظم إسماعيل قاطع قال له هسه ارتاح، ذب نظارتك وارتاح، هيك نظارتك عوب كبيرة الله يرحمه إذا تذكرونه باللقاءات، في حين هو قدم لنا أجمل الأغنيات اللي حد الآن عايشة ويانا. يا ريت نسمع فتشي من هذا العظمة اللي قدمها.
1: يا من كنت واحدك، يا من كنت واحدك، وانت كنت واحدي، وانت عشقت للألف وانا على واحدي، اذلني واجيب الشعر يا محضرتك واحدي، الغنى ما هو غنى لو ما غنى بسماك، وعيوني مثل الطفل لما انتهل بسماك، كنت بسماي القمر وانا كنت بسماك، ظلمت ليش وغبت وخليتني وحدي، بسكوت مثل ضحك الحلم، بسكوت مثل بتش الحلم، بسكوت حبك لا تظل مثل عشق، بسكوت انا اطر عضوة من منسد الباب، انا اطر عضوة من منسد الباب، واخضر على التراب اللي بيأثر جدمك، وصيح انياب الطابل هو البسكوت.

شنت اشوف الشمس تطلع مرتين، شنت اشوف الشمس تطلع مرتين، مره من حضن السماء ومره تطلع من نشوف وجوهكم. شلونكم؟ شلون حال الوفا بين عيونكم؟ تربي لو عاف السجسنا، انا بعيون اشك ولا اشك، بعيونكم انا بقلبي اشك ولا اشك.

راحن وانقضن ايامنا الحلوة. هذا الموضوع انا ودي اتناوله في يوم من الايام، حتى الايام الحلوة اللي نشعر انه هي دائما حلوة، دائما نقول الماضي جميل، نتذكر الايام الحلوة، دائما نقول الله اللي فات جميل احلى من الحاضر، الى درجة انه مرات نتناسى وننسى نحتفي باللحظة الراهنة. في حين وهذا رأيي يتبنونه بصراحة، أكو رأي فلسفي يتبناه، يعني هو مو من معطياتي. هذا اللي راح، أنت كإنسان تمر بمجموعة إرهاصات وحياة ومواقف، فأغلبها موجع وأغلبها مضني وأغلبها تشويات وانكسارات، وهذا هي التجربة الإنسانية. فأنت في وقتها تريد بس تنفذ من عدها، تريد بس تخلص، فمجرد تصير ماضي انت تنساها او تتناساها، شنو يظل تتذكره؟ تتذكر الاشياء الحلوة، فقط الحلوة تبقى بالماضي. هو مو بالضرورة الماضي يكون حلو تحل، لا مو بالضرورة. هذا الاتكاء وهاي العكازة اللي صايرة دائما تخلي هواي ناس يتنازلون عن اللحظة الراهنة ويستسلمون انه كان الماضي حلو، خلاص انتهينا الان ما عندنا شيء، ويعيش بالماضي، في حين هو الماضي مو بالضرورة حلو. الماضي بيحنظل مرات، بس انت الحنظل نسيته خلاص، جاوزته، فتتذكر الأشياء المضيئة. بعد حتى هذا مستقبلك الراهن الآن اللي انت مرات ضايج من عنده، بعد 10 سنوات تقول الله والله حلوة كانت الأيام، لين راح تتذكر الأشياء اللي كانت إيجابية في حياتك. عموما خلنا نحكي شوي قصة بعد، أيضا ما حكينا قصص هواي اليوم عن الوفاء والخيانة، حكينا قصة عن الخيانة بالبداية، خلي احكي لكم قصة عن الوفاء. قصة حقيقية من التراث الشعبي العراقي، وهذه القصة هي امتداد للقصص العظيمة الموجودة في الأدب العالمي، اللي الإنسان يموت من أجل حبيبته، يعني امتداد لروميو جوليت، امتداد للقصص العظيمة اللي صارت ويا مثلا مجنون ليلى، امتداد، لأن بها اثنين يموتون. هيك الفكرة مالتها، حركت لكم الأحداث بالبداية بس حتى تشوقون، هاي لو فيلم وصير بس بالشعر شوف الصير. عموما البيت يقول ما حظى بغير الموت من جابه ودواء، يعني جايبي له دواء وميت. القصة معروفة بالمناسبة، والبيت معروف عند أهل المصلحة. القصة ببساطة تتحدث عن واحد كان يحب وحدة إلى حد اللعنة، وهي تحبه، واثنين هم منسجمين والأهل موافقين، صارت مشكلة عشائرية إلى حد الرمي ولا حد القتل ولا حد القعدات، وناس طفرت وناس شالت مش شنو، فما يصيرون بعد سوا. فأخذوها مباشرة، أيست من عنده واحد من أولاد عمومتها، تزوجها لبنية، وهذا بقى وفي للحظة ذيك اللي كانت الدنيا صفاء، كانت الأمور بخير، وبقى وفي لهاي اللحظة إلى درجة أنه تمرض، صار طريح الفراش سنة كاملة، هو ما طالع من البيت، ما طالع من غرفته وما ضاربته شمس، تمرض تماما. فخلاص هو يريد ينهي حياته بأي طريقة. هي والعهدة للتاريخ أنه هي أيضا مرت بهاي المرارة، هم كانت عايشة على صدى صوته، عايشة على صدى ذكرياته، يعني ما توفقت في حياتها الزوجية، يعني كانت هي متزوجة بس هي تحب هذا الرجل. في يوم من الأيام يوصلها خبر، يدزولها طارش من طريق النسوان، يقولوا لها احنا مجبلينه ويريد يشوفك قبل لا تموتين، قبل لا يموت، يريد يشوفك هو راح يموت، شلون تطلع من رجلها، زين تقدر تطلع او شلون تروح، خافي كذا، تخلي ذني كلهن تضربهن بعرض الحائط. وبالمناسبه انا الموضوع طورته، سويت فيلم روائي قصير الواحد من طلابي، واتمنى يشتغل بي حتى يشوف النهايه صارت تختلف عن هاي. عموما يجي هاي تجي وتوصل يمه، فمن يشوفها مباشرة، هو الأب متبني الموضوع وهو داز بنته تروح تجيبها، فيقال انه أبوه قال هذا البيت، لأن هي أيضا جاية يقولون غافية فوقه مباشرة وميتة. هسه خلنا نأخذ العبرة، بغض النظر القصة حقيقية، أكو ناس هكذا تؤمن بالوفاء، يقول ما حظى بغير الموت من جابه ودواه. ما حظى بغير الموت
من جابه ودواه مات واخذ من مات شتاله وياه.

وقف دمع شبير يلح ضيب يابا والله بلوح يا بس

0: مثل ما بدينا بالتراث راح ننتهي بالتراث، راح يكون الختام لميكس كل الجميل محضرة عمار ما بين مظفر النواب ورياض أحمد. واو، رياض أحمد بهذه الروحية المتفردة، هيك كائن يطلع لهذه الحياة ما حد يشبهه، مخلوق عجيب غريب، يقدم نظرية في الغناء، يغني لمحمداوي ويصير مالته لأن يحط له بصمة، ويغني الموال ويصير مالته ويحط له بصمة، وصار رياض أحمد اللي هو غادر مبكر بشكل مبكر، غادر رياض أحمد، ولكن شكل ملامح مدرسة شبهة غنائية نظرية في الغناء خاصة به. ومظفر النواب على اعتبار غني عن التعريف في برنامج البنفسج اللي استقينا حتى اسم البرنامج من واحدة من قصائد العظيمة، هذا الرجل هو كل احنا ندين له بالولاء على اعتبار هو المجدد الأول والأب الروحي للقصيدة الشعبية العراقية المعاصرة الآن. الختام أكيد راح يكون يا عمار مشتاق، كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، والشكر والتقدير لأصدقائنا علي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة، واليوم نورنا بالاستوديو حيدر، مية هلا بيك، نشوفك دائما على المحبة، صديقنا حيدر راح يشتغل على الصوت وأشياء جميلة. الختام يا عمار مشتاق.
1: شما تهب نسمة شمال بليل يا حلوة أهب،
2: سجدني دنقط الظلع نسيت أقول لك يمتى،
1: وشوق بضلوعي رطب،
2: وش كثر هجرك عاشر أيام الهوى وما لمت،
1: شوق بضلوعي
2: أنت سحنت الليل بقليل
1: كلش رطب،
2: وقلت موش أنت يا ما التراتي مرجحا حسك صافي وغفى، ويا ما سفحت لك بالليالي دموع كانت ترثى،
1: اسمع الزقاق بشفافك،
2: ويا ما الدمع هو سواد العين وعين الصلفة،
1: اسمع
2: تدري تنيت الدفو بلهفة وردة وما جيت وميمني الثلج والشتا كله تعدى،
1: يا هي يا هي،
2: لا بالمحطة رفضوا لا خط جانا من البعد لا ريل مرعى السد،
1: اسمع

0: بتركتي ذكرتك.
1: أقول فراق ما شبا بعد بيه لعب كبرنا أيام الحنين سنين يا حلو.
0: وعلقنا للصيف اللي يجي وهزيمنا السمر الشلل.
1: كبرنا أيام هي
0: من ينزل أول الدفو بنيسان يهتز النبع.
1: كبرنا أيام الحنين سنين
0: يمكن يخبر الظلام.
1: كبرنا أيام الحنين سنين يا حلو.
0: يمكن بعد بالروح
1: وغدا الزهدي كسب
0: يا ريحان وصلت انزرع.
1: أيام الحنين سنين
0: والقيض جانا وانقضى ورد انقضى ورد قيض جانا
1: يا حلوة وغدا الزهدي كسب
0: والزلف عمري فضضى ورد فضضى وما مسرجة.
2: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
3: ها كبرى هاك الخيط هو يرد كلفك انشد يا جد الدلال في الاعلار
4: الدعاب حدد عزاني
5: حسين العباد يقول حي بروش نبروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك.
2: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
6: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك.
2: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر.
2: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: اسمع واستمتع، البصرة تايم سكوير ما راح تغير الموجة.

تايم سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير، ونلتقي حقيقة على الود والعافية، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. حلقة جديدة إذن من برنامج القصة خون، ورحلة في تاريخ المدينة، تاريخ البلاد وأهل البلاد. البصرة إحنا قلنا أصدقائي أنه تأسست على وفق ما سمي وقتها بأساس الأخماس، يعني خمسة محلات كبرى كانت في البصرة. احنا نقصد هنا البصرة الإسلامية أيام الفتح الإسلامي، والأخماس هذه صارت أسباع لاحقا، وحسب سكن القبائل والقوميات، حتى ما صار مشاكل بين السكان، لأن كانت العصبية القبلية على أشدها، بل أن الأحداث زادت من قوتها. وكان حقيقة سكان منطقة البصرة القدماء أغلبهم من الزط ومن السبابجة ومن النبط، زط وسبابجة ونبط، وبعض سكان البصرة كان من الآراميين وغيرهم، حقيقة اللي كان العرب يعتبرونهم درجة ثانية للمجتمع، وبالتالي كانوا يحبذون السكن المنفرد. وإحنا هنا في حلقتنا اليوم أكو جملة من التفصيلات في خطط البصرة القديمة ومحلاتها وسككها، يدور حول محلات وضواحي ونواحي البصرة الحديثة. إحنا هنا نحكي البصرة الحديثة بيا مفهوم بدايات القرن العشرين مثلا، نهايات القرن التاسع عشر، هذه مدار البحث اللي راح يتناول الحلقة هذه. وطبعا أكو جزر وأكو مقاطعات راح نمر عليها قدر الإمكان بقدر ما تسمح به المعلومة، لأن المصادر القديمة تذكر من المحلات للبصرة الأولى على اختلافها في التحريف، لكن حقيقة البحث يتطلب الرجوع عليها قبل أن ندخل بالموضوع. وهكذا يعني نذكرها، كانت حقيقة محلات التميمية والكلاء وحدان وبنو سامة والعوقة ورباح وابن حربة وناجية والكرخ وعتيب ودرب الحبش وجديد وجراز والحزيز وهذيل، هاي كلها محلات كثيرة، درب الجوف، بنو جرير، الأزد، المسامعة، ثم المربد اللي أصبح بعد ذلك محلة كبرى. هذه كان محلات البصرة. خلينا نروح إلى فاصل أول ثم ننطلق في هذا البحث الظريف واللي فيه معلومات مهمة عن مدينة البصرة، فلا تذهبوا بعيداً.

أهم ضواحي البصرة أصدقائي في تلك الفترة كانت ضاحية تسمى الجويت والرصافة ودبة والشذا والزنبق وعبد اللان وداوودان. احنا قلنا هاي دائما من طرائق تسمية المناطق إضافة الألف والنون. النواحي أيضا من أهم النواحي كانت جيشان ونهر حرب وبلاس وحرير اللي من يمها مقامات الحريري والعقر والمشان والجعفرية ومارون والجونة والحميدة والحويزة، معروفة الحويزة، والصمد والعرش وسام، يعني ناحية اسمها سام، وسعد والجزيرة العظمى والمنفردة. هذه نواحي البصرة. من المقاطعات أيضا لأن البصرة القديمة كانت بعيدة عن الزرع وعن الشط، فحقيقة تركناها حتى نتحدث عن المقاطعات للبصرة الحديثة. وبما أنه يعني الحديث عن المقاطعات لابد حقيقة من ذكرها ومحاولة أن تكون قدر الإمكان بالتسلسل وبشكل موجز. ومن يقرأ بالتحفة النبهانية الجزء الخاص بالبصرة صفحة 43 للشيخ محمد النبهاني يذكر، يمر على البصرة فيقول فيها القرنة والمدينة والرحمانية وبني منصور ومزيرعة ونهر العز والزريجي والمصطفانية والشاملي والشرش والنشوة والهارثة وكتيبان وباب قليع والهويري، يمكن يقصد الهوير، وجزيرة الصقر وجزيرة الأغوان، الأغوان يقصد الأغوات طبعا، والشعيبة والخراب والشباسي الصغير ونهر حسن وكردلان والتنومة وكوت الجوع والصالحية والعجيراوية. طبعا يستمر كوت السيد، كوت السني، كوت الشيخ، كوت الشيخ، كوت زعير، الدغيمان، نهر جاسم، الدعيتشي. يعني حقيقة يذكر مقاطعات يمكن بالمئة مقاطعة، وصولا إلى أبو الخصيب عويسيان، أم النعاج، مهجران، يوسفان، سبيليات، أبو مغيرة، أبو فلوس، بلجان، وهكذا. ثم يذهب إلى الزيادية، الدواسر، الفداغية، الدورة، والمعامر، الفاو، وعبد ليان، وخريبة. هاي مقاطعات أصدقائي. طبعا أنا يعني عبرت هواي، سامحوني لأن الوقت يعني وما نقدر نذكرهم كلها. هاي المقاطعات اللي أو المحلات اللي هي مع توسع البصرة وازدياد بنائها وبناء المعامل والمدارس والجامعات والكليات، حقيقة أوجدت هذه المقاطعات. ويعني بين الحين والحين توجد محلة معينة، يتغير اسم مقاطعة معينة، يتغير اسم محلة معينة. لذلك بعض الأسماء تكون غريبة على البصري، لأن البصريين أحيانا لا يتابعون الأسماء ولا يتابعون تغير الأسماء وتعددها. ولذلك ممكن ندرج أسماء محلات مدينة البصرة يمكن يعرف بس الحديثة من يمها.

من محلات البصرة الحديثة محلة السيف. السيف حقيقة من المحلات القديمة اللي يرجع تأسيسها إلى الوالي العثماني ياس باشا، وحقيقة شيد ديوان خاص بها لدوائر الحكومة أطلق عليه السراي. السراي يعني دوائر الحكومة. ثم تم بناء سيف. السيف بالمناسبة أخوان مخزن، مخزن كبير بناء على الحافة الجنوبية إلى نهر العشار، يخزنون به البضائع الواردة من شط العرب، وفي هذا المكان يتم الخزن، ومن هنا أطلق عليها السيف. طبعا السيف محلة كبيرة وهي تضم تقريبا 9 محلات صغيرة: محلة البلوش، سيد عثمان، الديالم، الخربطلية، محلة بركة محمد تخته، محلة حوش الباشا، محلة أبو منارتين، محلة الكوت، ومحلة الخشابة. ومن مناطق ومقاطعات البصرة هم بدأت محلة وبعدين صارت مقاطعة، منطقة كبيرة هي القبلة. والقبلة سميت بهذا الاسم لكونها تقع قبلة مركز المدينة في البصرة، يعني غرب المدينة، هي تمتد من الشمال إلى الجنوب، وتبدي حدودها من نهر العشار شمالا حتى سور البصرة جنوبا. أكو واحدة من المحلات المنسية محلة شيخ حبيب أو محلة حبيب الله، وهاي تقع ضمن منطقة القبلة، تصير بالجهة الشمالية الغربية لمدينة البصرة، وطبعا سميت بهذا الاسم نسبة إلى الشيخ حبيب الله صاحب الحلقة القادرية اللي عاصر الوالي سنان باشا 1586-1589. هسه خلينا نمر على المحلات الكبرى في البصرة الحديثة، وبعدين إذا عندنا تفصيلات يعني ناخذها واحدة واحدة. احنا قلنا السيف والقبلة وشيخ حبيب، اكو المشراق، الحكاكة، اكو الديوانية، الكواز، بستان قصب، جسر العبيد، العروة، محلة ابو حسن، جسر الملح، واكو محلة المجصة ويحيى زكريا، محلة السيمر، محلة نظران. محلات حقيقة كثيرة، الصبخة، الصبخة الكبيرة والصبخة الصغيرة، محلة الباشا، محلة الصفات، محلة عز الدين، القطانة، المجبرة والخضر. هاي نقصد احنا البصرة، البصرة القديمة. طبعا اكو محلات بالعشار، خلينا ناخذها لكن بعد فاصل قصير.

أما أهم محلات العشار أحبتي فهي محلة المقام، معروفة اللي هي هسه بها السوق، سوق الداكير، سوق المقام، شو تسمي، الجبل، محلة الجبل، محلة أم البروم. تخيلوا الساعي كانت محسوبة إلى محلات العشار. والصالحية عندك محلات مثل الداكير أو اسمها كان الدوكيارت، محلة المناوي، محلة أم الدجاج تميمية، محلة الرباط الكبير والرباط الصغير، محلة الطويسة، محلة البروان، محلة الحسينية. طبعا أكو أحياء كثيرة متصلة بالبصرة والعشار، أهمها حي المعلمين والأصمعي، الجمهورية، الموفقية، حي الجمعيات، حي الحسين اللي هو الحيانية، الحي الصناعي، صبخة العرب، الحي العسكري، حي المشراق، والمعقل طبعا بكل عمقها وكبرها وسعتها ومناطقها الداخلية. كذلك لا ننسى التوابع، توابع تبدي من الحكيمية وحي شركة النفط والجبيلة والجنينة والأندلس وأم الفحم والقرمة وخمس ميل ونهار الليل والأبلة إلى آخره. هسه هاي المحلات ولأنها متصلة ببعضها البعض حقيقة من الصعب تثبيت إلحاقها ومعرفتها بين الناس، حتى لو إنها كانت في تابعيتها مدرجة، نعم مدرجة عند الدوائر الرسمية. الأقضية طبعا إلها حسابات خاصة، أقضية البصرة ونواحيها، القرنة وبالخصيب والفاو والزبير والسيبة والمدينة والهارثة. ما ننسى أيضا إذا رحنا صفحة الجنوب والشرق، كردلان، صفوان، البحار، أم قصر، إذا رجعنا للدير مثلا. وحقيقة أكو مصادر كثيرة لأسماء كثيرة، لكن احنا نميل الى الاختصار حتى وقت البرنامج. لكن احنا ممكن نرجع على المناطق الكبرى ونذكر محلاتها. يعني مثلا من قلنا القبلة، القبلة اصلا بها محلة القبلة ومحلة الشيخ عمر، عمر الوحشي، محلة الديوانية، محلة حبيب الله، الطبلقية، البهبهانية، يعني كلها محلات بالقبلة، بها محلات كثيرة حقيقة، محلات كثيرة جدا. عندك محلات المشراق مثلا، محلة الكواز، المقبرة، المجموعي، شيخ جوهر، حسن دادة، شيخ عبد الباقي، محلة ميدان العبيد، محلة سيد درويش. ذني كل المحلات يمكن واحد مثلا ما حد سامع بيها، ما تقول له سيد درويش عباله سيد درويش المصري. البصرة أيضا، البصرة أو عندك الشربانية، عز الدين، شيخ شوفان، محلة السيد حسن، محلة الجراريش، محلة البنة والكواب.

المحلات اللي تقع شمال نهر العشار، وهاي فرصة حقيقة نذكر هاي المناطق الصغيرة علينا حق. احنا دائما نحكي على المناطق الكبيرة أبو الخصيب والقرنة والزبير، لكن المناطق الصغيرة ما نذكرها، فرصة نذكرها، هاي من حقهم علينا. عندك شمال نهر العشار محلة جسر الغربان، صبخة، الخضر، محلة المقام، محلة نظران، محلة المعصرة، ومحلة الساعي. عندك مثلا من تجي لمحلات مقاطعة العشار، محلة الفرسي، مهناوي البيك، الكزارة، محلة العباس، محلة بنات عزاز، كلها ممكن وحقيقة تتحول إلى ذاكرة وتدخل في أدبنا وتاريخنا وفلكلورنا الشعبي. يا ريت لو أكو مسلسل حقيقة يعزز أو يوثق هذه المحلات ويذكرها بالاسم. جسر العبيد أيضا أكو محلة بستان قصب، محلة المجصة، محمد جواد، محلة خان زقار وغيرها. على فكرة من المعلومات الظريفة في محلة خمسة ميل، طبعا خمسة ميل تعرفون ويعرفونها الخمسة ميل، أنه أحيانا كانت تسمى محلة الهادي، بس هي ليش سميت بخمسة ميل وليش سميت بالهادي؟ أولا خمسة ميل لأنها كانت تقع على بعد خمسة أميال من محطة قطار البصرة، نقصد المحطة القديمة. وهاي المحلة نشأت في خمسينيات القرن الماضي، يعني من خلال التوسع الصناعي اللي رافق تطور محافظة البصرة، وسميت بمحلة الهادي. قد يكون السبب لوجود مطحنة عبد الهادي الشلبي اللي هو جد السياسي العراقي أحمد الشلبي. القزيزة طبعا صار غرب محلة خمسمين بالمعقل، وهي طبعا نمت وتطورت في الستينيات، يعني أثر التوسع اللي صار في البصرة. والاسم طبعا قزيزة تصغير للقزازة، زجاجة مكسورة باللهجة الدارجة، وسميت بذلك من قبل البصريين لأن المنطقة كان فيها مكب للأزبال، وخاصة الزجاج كان الجيش البريطاني يرمي مخلفاته خاصة الزجاجية، قسم كبير من يومها، كمية كبيرة من الأبطال والقزاز والمرايا المكسورة واللي تستخدم من مخلفات المعسكرات البريطانية، كان يجمعها في هذا المكان فسميت بالقزيزة. ما ننسى شط الترك، هذه المنطقة سميت طبعا سر مدخلها عند نهر قرمة علي، يعني يم نهاية مدرج مطار البصرة، سميت باسم شط الترك لقيام أسرى الجيش العثماني التركي بحفرها. شو كنت حفرها؟ سنة

1915. ليش حفروها؟ حفروها لغرضين رئيسيين. أولا الحصول على التراب اللازم اللي رادوا يسوون سدة ترابية يمدون عليها خط سكة الحديد اللي يربط منطقة الشبيبة بالبصرة. والهدف الثاني كان يردون يشغلون الأسرى في عمل يدوي يقضون به الوقت حتى يلهوهم الجماعة. فصارت شط الترك، يعني هو شط الترك وليس شط الترك. شط الترك نحن سنة بالعامة ما نلفظها بضم التاء دلالة على الأتراك.

نعم أصدقائي، مستمرين معكم في برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وأوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ، صديقنا المبدع. نجي إلى أم الأصبور. أم الأصبور حقيقة من المحلات اللي سميت بهذا الاسم نظرا لوجود من يقوم ببيع سمو يعني سمك الصبور، وسميت المنطقة بعد ذلك بالحي المركز في أوائل الخمسينات نظرا لأنها كانت تقع في مركز مدينة المعقل. أما إذا أريد نمر على التنومة، فالتنومة هي بلدة من بلدات شط العرب، وعدد القطع الزراعية فيها كانت 43 قطعة، وكانت أغلب بساتينها موقوفة للحرم النبوي الشريف. كان فيها مستشفى كبير للجيش العثماني، وبعد الاحتلال البريطاني للبصرة سنة 1914 استعمل هذا المستشفى دائرة للميناء من قبل المدير العام الكونيليل وورد قبل إنشاء ميناء المعقل. وكان يمتلك جبرائيل أصغر صاحب شركة بيت أصغر عام 1909 قسما من أراضي التنومة، وكانت أول قاعدة جوية للجيش البريطاني في العراق هي في منطقة التنومة أيضا عام 1915 قبل بناء قاعدة الشعيبة. طبعا مدينة التنومة أو منطقة التنومة أنجبت كوكبة رائعة من الأدباء، يعني أحمد مطر من التنومة، قصي الشيخ عسكر من التنومة، صباح عطوان أيضا، رياض أحمد من التنومة، يقال حتى أنه فؤاد، أعتقد فؤاد سالم من التنومة. وقيل كذلك أنه هي سميت على اسم شجر التنوم، شجر يشبه الحناء، وكان يستعمل للزينة وصبغ شعر النساء، بينما النبهاني قال في تحفته أنها تل نومة، يعني تل لشيخ أو شيء اسمه نومة وليس تنومة بالنون، يعني هذا فيما يتعلق بالتنومة. أما المشراق مثلا، المشراق من محلات البصرة التي أسست في بدايات القرن السادس عشر الميلادي، والمحل أكثر ارتفاعا من الأماكن المجاورة لها، ومن ثم فهي تكون أكثر تعرض للشمس أو تشرق الشمس من جهتها، كان يعتقد البصريون، يعني سميت بالمشراق لأنها تدخل الشمس من جهتها على مدينة البصرة. وأول ذكر للمشراق كان للرحالة الأجانب، جاء على لسان الرحالة الإيطالي كاسبارو بالي سنة 1580، وقال عنه هي المحلة الشعبية الأولى في البصرة، وتحتوي على سوق كبير طولة 3 كيلومترات. وقد لاحظ هذا الرحالة أيضا الرحالة تيخيرا، الرحالة البرتغالي، لاحظ هذا السوق في زيارته سنة 1604.

يقول تي خيرا عن المشراق: يبدأ القسم الأول من سوق المشراق من جامع الكواز على شكل أزقة بنيت على جوانبها الدكاكين، وأمام كل دكان مكان يسمى المصطبة يجلس عليه البائع ومن يتردد عليه من الأصدقاء وبعض المتبضعين. بقى هذا السوق يمارس نشاط الاقتصادي والاجتماعي حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، وراها انقسمت محلة المشراق في بدايات القرن السابع عشر إلى سبع محلات: محلة المجموعة والمقبرة أو المجيبرة وبستان قصب والفحامة والبند وحسن دادة ومرجان. هذا أيضا ذكره دكتور حسين المصطفى في مجلة الخطوة الصادرة عن مركز تراث البصرة. إذا جينا نتكلم عن القرنة اللي كان حقيقة اسمها مطار، مساحة القرنة الكلية حقيقة 2073 كيلومتر مربع، وكانت تسمى مثل ما قلنا المطارة لكثرة ما ينزل بها من أمطار. وأول من عمر القرنة هو علي باشا أفراسياب سنة 1013 هجرية، بس طبعا بطبيعة الحال القرنة كانت موجودة قبل هذا التاريخ، والبرتغاليين أقاموا في القرنة سووا بها محطة تجارية بالقرن السابع عشر، وأحيطت بسور مزدوج وترابط فيها حامية عسكرية. القرنة حقيقة كانت عاصمة إمارة آل عليان. هاي الإمارة حاربت الأتراك وكسرتهم عدة مرات، لكنهم جمعوا لها الجموع للقضاء على هذه الإمارة، وتعرفون ما يردون كان قوة يعني إقامة إمارة عربية تحكم نفسها. ومن أهم توابع القرنة كانت الجزائر والشبايش والإسكندرية. اللطيف أنه في العهد العثماني كانت للقرنة نظام حكم خاص، يعني القرنة مشيخة وأهلها كانوا غير خاضعين للجندية، وحتى أن الزبير في الحرب العالمية الأولى كانت على حياد بين الإنجليز والأتراك، يعني علما أنه البلد كان يخضع للحكم العثماني. وهكذا إلى عام 1920 حيث أصبحت ناحية، وكان أول مدير ناحية إلها هو لفتة أفندي. من المناطق أيضا أحبتي منطقة نهير الليل، ونهير الليل هاي التسمية حقيقة جاءت بعد الحرب العالمية الأولى، حيث كانت هناك نهر يتفرع من شط العرب متجه إلى المقبرة الإنجليزية، وقد استخدمه المهربون، كانوا حقيقة يخبئون الأموال المهربة ومنها السلاح ليلا، أما في النهار فكانت نهر اعتيادي طبيعي، ولهذا أطلق عليه نهير الليل. طبعا نهير مصغر نهر. وفي هذه المنطقة كان ديوانية آل عساف اللي يرجع تاريخ تأسيسه إلى سنة 1673، ولا تزال عامرة عدا بعض التصليحات التي كانت تسمى أيضا باسم آل ضاحي وآل ناهي

نهر الليل أيضا بما أنه ذكرناها حقيقة هي كان هذا النهر يتفرع من الشط العربي ويخترق مدينة البصرة في حدة من الجنوب منطقة الرباط ومن الشرق شط العرب وكان ومن الجنوب أيضا الجنوب الشرقي قصر الشيخ خزعل. سميت بهذه المنطقة مثل ما قلنا أن المهربين كانوا يختبئون بها ليلا مع بضاعتهم والنهر شق في العهد العثماني كان مجرى مائي مغلق وتوجد حوله مكائن لطحن الحبوب والغرابيل وفي نهار الليل عاش كثير من الشعراء والأدباء الشاعر البصري المعروف كاظم الحجاج الشاعر والكاتب علي مكيل أبو عراق رحمه الله الأستاذ أيضا هاشم تايه أيضا كان قريب أيضا مولده على هذه المناطق. طبعا بالمناسبة علي مكيل كتب ديوان شعر سمى نهار الليل وأيضا القاص والأستاذ في جامعة البصرة دكتور عبد الجبار الحلفي اللي كتب مقال أيضا عن منطقة نهار الليل وذكر به قصة غريبة يقول سنة 1957 صار فتشي غريب في نهار الليل ربما لم يحدث قبل هذا ولن يحدث بعدها للمدينة بأكملها. شنو صار؟ يقول لك رست باخرة صينية وسط شط العرب قبال بداية النهر نهر نهير الليل وعرضوا البحارة الصينيين على الأهالي شراء ما يصطادون من سلاحف بعشر فلوس كل سلحفات بعشر فلوس. طبعا في ذلك الوقت كان هذا الثمن مغري فبالتالي هجت العالم رجال نساء راحوا للنهر يبحثون عن السلاحف اللي حقيقة النهر يزخر بها غير مبالين في بداية الحملة باللي ينتظرهم من مشاكل يعني تعرفون قاع النهر به بقايا زجاج عيدان القصب السميكة شظايا الصفيح فعشرات الآلاف من السلاحف استقرت في زنابيل الناس وخلال ثلاثة أيام كانوا يمسكون السلاحف ويتحاشون السمك الخشني والحمري ويقول الأستاذ الحلفي يقول يعني ما بقت ولا سلحفات بالنهر بحيث النهر خلا تماما من أحد محتوياته الرئيسية ألا وهي السلاحف ولم تظهر السلاحف في نهر الانهار الليل إلا بعد أشهر طويلة بينما تعرض بعض أهالي منطقة انهار الليل إلى الإصابة بمرض الكزاز وأخيرا أصيبوا بالعوق بسبب المشكلات يعني أصيبوا بجروح وهذه الجروح جراء نزولهم إلى النهر وكانت ملوثة وتسببت بتداعيات صحية جسيمة.

وبالمناسبة انهار الليل كانت من المناطق البصرة اللي تصير بيها حرائق كثيرة، لأنه أغلب البيوت هي أكواخ من القصب وصرايف، ولما يصير حريق يتحول المنطقة كلها إلى رماد وتنتشر النار فيها بسرعة، خاصة إذا كانت الريح شمالية، لأن البيوت حقيقة تعود لناس حمالين أو عمال في المطاحن والجراديغ، وهم من الفقراء بطبيعة الحال. ولاحقا انتقل أهالي هاي المنطقة خاصة الفقراء إلى منطقة الفيصلية اللي هي الجمهورية، وإلى الحيانية ومناطق أخرى متفرقة. وأتصور أنه كثير حقيقة من الناس في البصرة ما يعرفون منطقة بصرية وتقع في ضاحية العشار اسمها البروانة. هاي تقع حقيقة على شط العرب بالقرب من المسفن الدوكيارد، وسميت نسبة إلى البروانة وهي مروحة الباخرة سنة 1910. أسس في هذه البقعة معمل وبعض بيوت العمال، وحوطت بالأسلاك الشائكة، وكان بعض العمال حقيقة تقع بيوتهم خلف الأسلاك. وبمرور الزمن أصبحت البيوت كثيرة واكتسبت المنطقة اسم البروانة، حيث كانت مئات منها، يعني مئات من البروانات مرمية داخل المنطقة، يعني داخل الأسلاك الشائكة. وفي سنة 1862 عين لولاية البصرة الحاج علي أفندي، وحدث في ربيع تلك السنة ارتفاع في المياه، ظهرت على أثره أسراب من الطيور المسمات نعيج الماي، وكانت حقيقة تكثر خاصة في منطقة منخفضة حول سور البصرة. وبعد امتداد نهر الخورة وباتجاه الصحراء، فكانت بحيرة أو هور غطت الألوف من نعيج الماي اللي هرع إليه الناس ليصطادونه. بعدين بعد انحسار الماء أبقي على اسم المنطقة باسم محلة أو منطقة أم النعاج، فهي بالتالي مو مثل ما يتصور البعض أنه نسبتها إلى أنثى الخروف اللي هي النعجة. ويقال أنه الصنقر كان لفظ معناه القلعة، والتي كانت تتخذ للالتجاء إليها أثناء الحصار. طبعا جمع الصنقر هو صناقر، وأيضا تدعى أيضا المفتول، وأنه آثار هذا المفتول لا يزال في منطقة الصنقر حتى اليوم، وهو على شكل بناء متهدم، وكان أيام الدولة العثمانية فيه عدد من العساكر. ويقول عبد الحميد حسن في مقالة من مجلته الهدف أنه مركز أو مرقد المقداد بن الأسود الكندي في قرية الصنقر، كذلك مرقد سهل بن عبد الله التستري، ويعرف لدى العامة بمقام حمزة، أيضا يقع في محلة الصنقر.

0: نختم أصدقائي بالحديث على منطقة الزين، المنطقة المقابلة للمحمرة، حيث قيل أنه هذا الاسم جاء لأنه صاحب الأرض كان جميلا فسمي زينا. وكناس يعني مؤخرين مؤرخين قالوا أن الزين هو عرف الديك، وكانت هذه الأرض مرتفعة عن النهر فسميت زين. طبعا في منطقة كوت الزين أكو نهر الزين اللي تخرج منه 15 نهرا من حولها بساتين، وقيل أن المنطقة كانت تنبت مياهها أشجار، كان أبناء المنطقة يعملون من أخشابها رماحا، واسم هذه الأشجار هو أشجار الزين. يقول صاحب كتاب البصرة في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 أن أولاد عقيل بن أبي طالب واحد منهم قبره في كوت الزين. إذن أحبتي أصدقائي، الوقت أدركنا، نكتفي بهذا القدر اليوم. كنا في جولة حرة لمناطق ومقاطعات ومحلات مدينة البصرة في 200 سنة الماضية. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير من البصرة.
1: تايم سكوير FM، جودة الصوت وروعة الحضور.

0: جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: شهدت الآونة الأخيرة حراكاً لافتاً تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطاباً تنويرياً يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين اقتصادياً، اجتماعياً، قانونياً وثقافياً. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلاً واسعاً بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضوراً بارزاً وملموساً في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها ودراستها بات أمراً مسلماً به، وما يحدث من انتهاكات ينظر إليها كحالات شاذة ناتجة عن انفعالات نفسية تحدث حتى في أكثر بلدان العالم تطوراً. هذا التباين يضعنا أمام سؤال جوهري: هل سيقود تمكين المرأة إلى نجاح مجتمعي شامل؟ أم أنه سينتج ذكورية متمردة على العادات والتقاليد والضوابط السلوكية؟ للاقتراب أكثر من الواقع، استمعت إذاعتنا إلى المواطنة هيفاء جعفر التي نقلت لنا تجربتها الشخصية مع التمكين.
2: صراحة أنا من النساء اللي كلش أتأثر بموضوع تمكين المرأة، كنت مهووسة بي عن طريق صديقاتي، دائما نتداول بهذا الموضوع ونحكي بي، وأحضرت هواي دعوات نسوية عن تمكين المرأة، وحتى مرة صارت مظاهرة وطلعت بالمظاهرات، فكنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية. وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير منعتها حتى أكون امرأة قوية وكذا، زوجي شفته أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن بعد فترة قصيرة اكتشفت أنه هو متزوج من مرة ثانية، يعني حسيت نفسي نادمة أو غلطانة لأنه اتجنب النقاش وياي، والكلام اللي على قولته ما بيفايدة، فأخذ الطريق الأقصر وعاش حياته ويا وحدة ثانية وكان يجاملني بس. لذلك أنا اكتشفت بعدها التمكين مو مناسب لمجتمعنا، حسيت يعني بذنب. التمكين خصوصا الاقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة أو إمكانياتي، فهذا التطرف الزايد اللي رحت بطريق خلاني ما منه رجعة.
1: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطا كبيرا بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة. شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالا تتطلب جهدا عضليا شاقا، واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعا من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
3: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليست المساواة، لأن احنا مستحيل بأن نساوى، هي مثل ما فضلت بأن المساواة بين امرأة وامرأة، ما نقدر بأن نساوى بين أي شخص، ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني، بس العدالة بأن احنا نحميها، بأن احنا نوعيها، بأن نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى تغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، في تعالج هذه الأمور بالأمراض المحيطة، إضافة إلى أن نمكنها اقتصاديا، ما نخليها بأن هي مدجنة بالبيت بس مجرد بأن يعني يعطوها الفلوس، يعطوها المال ويعطوها الأكل، هي مو دجاجة يعني مثل ما هي بهذا المنطق اللي تتكلم به. المرأة قديما يعني من قبل الإسلام، هي المرأة لها اسمها وصفاتها ونخوتها، اللي طبعا العشائر العربية تنتخب امرأة. المرأة قادت حروب، قادت تجارة، إضافة إلى مواهبهم، إضافة إلى مقدرتهم، تقدر بأن هي تكون زوجة ومشاركة بالحياة.
1: ومن تجارب التمكين العصرية ننتقل إلى ألمانيا، الدولة التي يصفها البعض بأنها نموذج للتحرر المنضبط، حيث نالت المرأة حقوقها دون الحاجة إلى ثورات خطابية يراها منتقدون غير مكتملة المضمون. من هناك تحل المواطنة العراقية المغتربة رواء بندر الياسري ضيفة علينا لتعيد ترتيب الأولويات والإجابة عن السؤال: هل التثقيف لتمكين المرأة العراقية ضرورة لبناء مجتمع عادل متوازن، أم أنها مجرد مطالب عشوائية تشبه مسرحية قد تفشل بسبب تبادل أدوار أبطالها؟
4: لازم أولا توعية المجتمع، التحرر المنضبط للمرأة لازم بالمقابل أكو تقبل لفكرة التحرر للمرأة، حقوقها بالمقابل معرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع، ولازم تأخذ بنظر الاعتبار القيم والمبادئ المجتمعية الموجودة. يعني ما ممكن إنه اللي تنادي بالنسوية أو اللي تنادي بالتحرر المنضبط مثل ما نقول، ولو هو بأوروبا ما أقدر أقول منضبط، يعني المجتمع يحتاج نوعا ما تغيير لتقبل فكرة تحرر المرأة. يعني مضمون فكرة التحرر لازم المرأة تكون واعية إنه هي نصف المجتمع مو كل المجتمع، مو صراع دائم لإثبات وجود اثنيناتهم. المفروض الموضوع يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء أسرة بركائز قوية، الركيزتين هي الأم والأب.
1: إن الدعوة إلى التمكين والاستقلالية التامة التي تتبناها المنظمات النسوية يبدو أنها تستهدف في خططها الاستشرافية بناء جيل نسوي يافع صاعد، متجاوزة في كثير من الأحيان المرأة التي انصهرت بالفعل في قالبها الاجتماعي التقليدي. ولأن التمكين يرتبط بالطرف الآخر في المجتمع، توجهت إذاعتنا إلى الشباب وتحديداً إلى الشاب جعفر علي بصفته زوجاً مستقبلياً للشريحة المستهدفة بهذه الحملات، ليوضح لنا موقفه من استقلالية المرأة وقراراتها.
5: التمكين بحد ذاته هو مو مشكلة، المشكلة تصير لما يتحول إلى تمكين مطلق بدون توازن أو مسؤولية مقابلة. فهنا عندك الانتقاد الفلسفي والاجتماعي هنا مو ضد المرأة، وإنما ضد أي فكرة تعطي طرفاً حصانة فكرية أو اجتماعية فقط لأنه ينتمي إلى فئة معينة. لما يفقد حدوده يتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لإعادة تشكيل عدم التوازن بصورة معاكسة. هنا مو من الحكمة إنه يعالج اختلال قديم بصناعة اختلال جديد، لأن يعني أي تمكين مطلق لأي طرف راح يغلق شعور بالتفوق بدل الشراكة، وهذا طبعاً عن راح يكون أساس من الأسس اللي يكون بها فشل العلاقة الزوجية. والتمكين المطلق ما راح يبني توازن، بس شنو راح يسوي؟ راح ينقل مركز القوة من طرف إلى آخر، بينما هو إذا تجي عليه العدالة الحقيقية أنه ما يتحول من طرف إلى آخر، إنما شنو يبقى؟ يبقى شراكة.
1: يبقى الثابت الذي لا يختلف عليه مسلم ومسلمة، هو أن الدين الإسلامي قد أقر للمرأة كامل حقوقها المادية والمعنوية، ومنحها ذمة مالية مستقلة في التمليك والبيع والشراء وإدارة أعمالها دون وصاية، كما أن القوانين الوضعية في بلدنا كفلت لها مكانة إنسانية وتشريعية عادلة، ونراها اليوم حاضرة بقوة في الإعلام والإعلانات، ولها دور سيادي في القرار الأسري.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا.

في اليوم العالمي للبيئة لهذه السنة ما عسانا أن نقول في هذا اليوم.

0: اليوم العالمي للبيئة يأتي هذه السنة وكل هذه السنوات التي مرت والقادمة يبدو أنه محمل بثقل ما تعانيه الأرض. وقد يتساءل سائل ويقول: لما كل هذا الحديث عن البيئة؟ لما كل هذا الحديث عن التلوث الذي يعتريها؟ لما كل هذا الحديث عما تعانيه البيئة العراقية على وجه الخصوص، بيئة الشرق الأوسط في مرحلة مهمة نتحدث بها؟ البيئة عالميا فيها معاناة، ولكن أكثر المناطق هشاشة في العالم تتأثر من المشكلات التي تعتري البيئة عالميا ومحليا وإقليميا. فلذلك كل ما نراه من احترار، من زيادة في الانبعاثات الغازية الكبيرة، من استهلاك كبير للكهرباء والطاقة وزيادة الإقبال عليها عالميا، كلها مشكلات ترتبط مع بعضها البعض وتشكل أزمة نحن نعيشها. وتتفاقم هذه الأزمات خصوصا وكل سنة عندما تزداد درجات الحرارة، والذي يزيدها بالخصوص هو الانبعاثات نتيجة الاشتغالات في الصناعات الكبيرة في دول عالمية مثل الصين والولايات المتحدة وفرنسا وغيرها، وكذلك تأثيرات هذه الانبعاثات على دول العالم الثالث، ولو أن هذا المصطلح ما عاد مستخدما يعني علميا، ولكن هي هذه يعني بصراحة لا مفك منها. هذه الدول النامية والدول التي تعاني من مشكلات في عدم وجود بيئة مناسبة تخلصها من المشكلات التي تتفاقم عالميا في غازات الدفيئة وغيرها، بل أن بعض الدول تزيد من مشكلاتها في مسألة الانبعاثات الغازية، ومنها العراق بعدم التخلص من النفايات بشكل علمي، عدم تدوير النفايات. هذه كلها مثلا تسهم في مشكلات بيئية خطيرة وزيادة الانبعاثات الغازية وتلوث التربة، هذا واحد من المشكلات. اثنين، بعدم وجود وفرة مائية مثل ما حصل هاي السنة، راح نتحدث إذا ما كانت هنالك الأمطار اللي وقعت في منطقة الشرق الأوسط عموما في تركيا على وجه الخصوص، والتي أدت فيما أدت إلى أن ترتفع مناسيب المياه، تدفع اللسان الملحي، تنعش الأراضي العراقية. لو نفترض أنه ما صارت هذه الوفرة المائية، ما هو حال العراق في تلك الحالة؟ أكيد جفاف، جفاف يعني مهول ومخيف، يهدد السكان ويهدد الأرض ويهدد الحيوانات ويهدد النباتات ويهدد كل شيء حي في هذه الأرض. ولكن شاءت الأقدار أن تأتي السماء بهذا المطر الغزير اللي حقيقة أغرق منطقة شمال الشرق الأوسط وفي إيران كذلك شرق العراق، في تركيا شمال العراق. هذه كلها ساهمت بأن تفتح السدود وبأن تأتي المياه لنهري دجلة والفرات، وتسهم في إنقاذ البيئة العراقية من جفاف حتمي كان سيقع لولا الأمطار الغزيرة التي عمت العراق والمنطقة. فلذلك هذه دعوة في اليوم العالمي للبيئة، دعوة من وسائل الإعلام، دعوة لوسائل الإعلام، دعوة للحكومة المركزية، دعوة للحكومات المحلية، دعوة لكل من يشتغل في هذه المجالات بضرورة وضع خطط استراتيجية لإنقاذ العراق. يعني ما نبقى مرهونين لما سيقع، يعني خلاص صارت الأمطار عدنا ماي، زين إذا ما صارت الأمطار ما هي الحلول اللي يجب أن نتبعها؟ بمفاتحة دول الجوار، بوضع بأن تكون هنالك يعني مشاريع كبرى لحجز المياه، دفع اللسان الملحي خصوصا في البصرة لدينا، هذه كلها ماذا يجب أن تراعى. طبعا ناهيك عن المشكلات التلوث اللي تعتري البيئة العراقية، وعلى رأسها استخدام البلاستيك المفرط في كل شيء، ابتداء من قناني المياه التي نشربها، وليس انتهاء بأدق التفاصيل التي يستخدم بها البلاستيك لذلك الحفاظ على البيئة ضرورة مهمة جدا، وعدم جعل هذه المادة المسرطنة اللي صعب أن تقضي عليها البيئة، اللي صعب أن تتحلل، اللي هي مادة البلاستيك، عدم جعلها وسيلة أساسية في تحكم حياتنا بالتسوق بكل التفاصيل. لذلك كان هنالك قرارا جيدا من مجلس الوزراء بضرورة تخليص العراق من استخدام الأكياس البلاستيكية بحدود زمنية معينة، وضرورة التحول الاستراتيجي إلى الأكياس الورقية. وهنا نشيد بصراحة بالكثير من العلامات التجارية التي بدأت فعليا باستخدام الأكياس الصديقة للبيئة، لأنه أكثر ما يلوث البيئة هي الأكياس. الناس تتسوق على مدار الساعة، صبح وليل وظهر وفي كل وقت. الانترنت أصبح هو الوسيلة الأمثل للتسوق أكثر من التجول. فلذلك الأكياس الصديقة للبيئة بدأت تستخدم وبدأنا نراها. هذه ما فيها مشكلة، حتى لو ترمى هي أيضا تتحلل وترجع إلى البيئة. وعلى الرغم من ذلك فإنه في الدول المتقدمة يتم إعادة التدوير على قدم وساق. حقيقة ما عسانا أن نقول في اليوم العالمي للبيئة، ما عسانا أن نتحدث به، ماذا نترك وماذا نتحدث، كلام طويل جدا يعني، طويل ومتشعب. ولكن هذه التنويهات الأساسية، هذا الهنت الأساسي اللي احنا نتحدث به، هو ضروري لتفعيل الوعي في هذا المجال. كل منا يستطيع أن يحافظ على البيئة من وجهتي أو ضمن قدراته، عدم تلويث البيئة، عدم رمي النفايات في الأنهر، في الحدائق العامة. في البصرة اليوم أكو حدائق حقيقة يعني، وبصراحة نقولها، هنالك أناس تعبوا عليها، أنشأوا لنا حدائق بغض النظر عن كل شيء. هنالك حدائق اليوم في المدن في المدن السكنية، حدائق في داخل مدينة البصرة، حدائق في الأحياء السكنية ينبغي الحفاظ عليها. هذا جزء من رد الجميل والحفاظ على البيئة، هو الحفاظ على هذه الحدائق بعدم رمي النفايات وخصوصا البلاستيكية منها في الحدائق العامة وفي الأنهر، لأنه في الأنهر مردودها علينا وبشكل ضار جدا. عندما ترمي القنانة البلاستيكية في الأنهر تسحب إلى البحر، تتغذى عليها الأسماك، ترجع الأسماك فيدباك إلى الناس تتغذى عليها، وبالنتيجة يعني هي يعني عفوا تتغذى عليها مو بهذه الطريقة، إنما هي تتجزأ بفعل الماء والحرارة والضغط، تدخل إلى المياه، ومن ثم الأسماك تذهب إلى الأسماك والأسماك ترجع إلى البشر. وهكذا الدراسات العلمية أثبتت أن أغلب أسماك البحر تحوي على رقائق بلاستيكية مايكروية تدخل إلى الأجسام البشرية. مزيد من التفاصيل نستمع إليها حول اليوم العالمي للبيئة وتطمينات الأمم المتحدة وتحذيراتها بهذا الشأن بصوت لبنى الفضل.
1: لم تزل الأرض تخاطبنا بإشارات واضحة كدرجات حرارة قاسية وحرائق أشد ضروة وعواصف أكثر تطرفا، ولم يعد تغير المناخ تهديدا مؤجلا، بل غدا يعيد تشكيل معايش الناس. ورغم الاقتراب من تجاوز حد درجة ونصف درجة مئوية، تتصاعد قوة العمل الجماعي، حيث تعيد المجتمعات أحياء النظم الأيكولوجية وتقود الحلول المستدامة. ويذكرنا اليوم العالمي للبيئة لعام 2026 بأن الفرصة لم تفت لتغيير المسار، داعيا للانضمام لحملة برنامج الأمم المتحدة للبيئة. يمضي الوقت بسرعة، وللحفاظ على الاحترار دون الحد الآمن، يجب خفض الانبعاثات السنوية للغازات الدفيئة إلى النصف بحلول عام 2030، وإلا فسيرتفع تلوث الهواء بنسبة 50%، وتتضاعف النفايات البلاستيكية في النظم المائية 3 مرات بحلول عام 2040. ويعد اليوم العالمي الذي يحتفى به في 5 حزيران منذ عام 1973 أكبر منصة عالمية للتواصل البيئي، وتستضيف جمهورية أذربيجان احتفالات هذا العام. يزيد تغير المناخ من توتر الجفاف وشدته، لذا تدعم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إدارة مخاطر الجفاف الاستباقية. فالجفاف مكلف ومدمر، إذ أثر على 1.5 مليار شخص، وكلف 125 مليار دولار عالمياً في عقد واحد. وتشير التوقعات إلى أنه قد يؤثر على أكثر من 3/4 سكان العالم بحلول عام 2050. وتهدف الاتفاقية إلى زيادة الوعي بأهمية العمل المبكر لتقليل تأثيره على سبل العيش. توفر الأراضي الصحية تخزيناً طبيعياً للمياه، لكن تفاقم الجفاف يعرض المليارات لإجهاد مائي، حيث يعاني 3/4 المناطق المروية ونصف المدن الكبرى من نقص دوري. ورغم ذلك تعتمد دول كثيرة على إدارة الأزمات بدل الوقاية، وتساعد الاتفاقية حالياً 70 دولة على وضع استراتيجيات ذكية تعتمد على نظم الإنذار المبكر وتقييم الأثر وتدابير التخفيف. وقد طورت الاتفاقية مع شركاء صندوق أدوات الجفاف لدعم البلدان المعرضة من خلال وضع خطط وطنية للاستجابة قبل تحول الجفاف إلى أزمة، والمساعدة في الوصول لأدوات الرصد وتقييم المخاطر، بالإضافة إلى تحديد النظم الأيكولوجية المتدهورة واستعادتها تمكيناً للمجتمعات على التكيف مع حالات الجفاف المستقبلية والحد من آثارها المدمرة.
0: طبعاً الأمم المتحدة تساعد حالياً 70 دولة معرضة للجفاف، تساعدها على وضع استراتيجيات ذكية للجفاف وأطر لإدارة مخاطر الجفاف. طبعا ضروري الاستفادة من هذه الأيام العالمية ومعرفة توجهات الأمم المتحدة إلى أين في هذا الموضوع، نظم الإنذار المبكر، المراقبة، تقييمات الضعف والتأثير، تدابير التخفيف من مخاطر الجفاف. وأعتقد أن العراق فاعل في هذا الموضوع، فاعل يعني في الاستفادة من خطط الأمم المتحدة، ولكنه للأسف لم يطور اتفاقيات تضمن له حقوقه المائية مع دول المنبع. لذلك طورت اتفاقية الأمم المتحدة للتصدير صندوق أدوات الجفاف كما أسمته، وتدعم البلدان المعرضة للجفاف من خلال وضع خطط وطنية لإدارة هذا الموضوع، تحدد متى وكيف يجب أن تستجيب البلدان قبل أن يتحول الجفاف إلى أزمة. وإحنا شفناها في بلادنا، تحول الجفاف إلى أزمة ضربت أكثر المناطق رخوة في العراق اللي هي مناطق الأهوار، تسببت في تهجير سكانها، تسببت في هلاك حيوان الجاموس، تسببت في هلاك النباتات وهلاك البشر. يعني هو الإنسان عندما يجلى من مكانه وعندما يهجر من مكانه بفعل المناخ، يعني لاحظ شلون المشكلة مو بفعل الحروب، بفعل المناخ، وهذا ما حصل لدينا في البلاد. كذلك مساعدتهم على الوصول إلى أدوات الرصد وتقييم المخاطر واستخدامها بفعالية لجعل المناطق المعرضة للجفاف أكثر مرونة وللتعامل مع هذه المشكلات الخطيرة. كذلك تساعد الأمم المتحدة، وهنا نحن نركز على دور الأمم المتحدة وضرورة بصراحة إيجاد الوعي حول هذا الدور، البلدان على تحديد باعتبار هي المظلة الكبيرة للإنسانية اللي تلجأ إليها في مثل ظروف هذه هكذا، يعني في مشكلات هكذا عصية على الفهم، عصية على الحل بالنسبة للدول الضعيفة، تحديد النظم الإيكولوجية البيئية للأراضي الجافة المتدهورة وتجهيزها واستعادتها حتى تتمكن المجتمعات المعرضة للخطر من التكيف مع حالات الجفاف في المستقبل والحد من آثارها.

0: طبعا نبات الداتورة هو نبات سام ينتمي إلى الفصيلة يعني علميا الباذنجانية، ويعرف بأسماء مثل تفاح الشيطان أو بوق الملاك، ويتميز بأزهاره الكبيرة القمعية البيضاء أو البنفسجية وثماره الشوكية التي تحتوي على بذور سامة. طبعا يحتوي على مواد كيميائية تدخل في الصناعات الدوائية الطبية مثل الأتروبين، السكوبلامين والهيسومين، وهي تؤثر مباشرة على الجهاز العصبي، واستخدم تاريخيا في بعض الطب الشعبي، وكذلك يعتبر استعماله خطير جدا دون إشراف طبي. كذلك هنالك أعراض للتسمم به منها الهلوسة الشديدة وجفاف الفم وغيرها من الأعراض، وينمو بريا في كثير من المناطق الدافئة والمعتدلة حول العالم، وغالبا على جوانب الطرق أو الأراضي المهملة. مؤخرا أشارت وزارة الداخلية العراقية في بيان رسمي لها إلى أن تلك النبتة تتسلل بهدوء بين المحاصيل الزراعية لتثير مخاطر كبيرة لاحتوائها على مركبات كيميائية شديدة السمية تؤثر على الجهاز العصبي وتهدد الإنسان والحيوان والنبات. مزيد من التفاصيل حول هذه النبتة بصوت علي الياسري.
1: يختزل الاهتمام بالنباتات الطبية عادة في نطاق انتشارها المحدود في المناطق الصحراوية، أو يكون الإكثار منها في ظروف متحكم فيها بحيث لا تغزو البيئة. لكن ما يحدث مع نبات الداتورة أو ما يعرف بتفاح الشيطان في العراق يبدو مختلفا تماما، إذ خرجت تلك النبتة عن السيطرة، مما دفع وزارة الداخلية العراقية إلى التحذير منها داعية المزارعين والمواطنين للتبليغ عنها إذا رصدت. وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى أن تلك النبتة تتسلل بهدوء بين المحاصيل الزراعية لتثير مخاطر كبيرة لاحتوائها على مركبات كيميائية شديدة السمية تؤثر على الجهاز العصبي وتهدد الإنسان والحيوان والنبات. وتتميز تلك النبتة بأزهار بيضاء أو بنفسجية تشبه الأبواق، وثمار شوكية خضراء، وأوراق كبيرة ذات رائحة نفاذة. ورغم خطورتها وتصنيفها كنبات سام، إلا أن بها مركبات دوائية

الخامس عشر نقلوه إلى أوروبا ومنها إلى بقية العالم خلال 500 عام. ورغم اختلاف المناخ بين الموطن الأصلي والدول التي انتقل إليها، حقق النبات انتشارا حير الباحثين. وللإجابة عن ذلك استخدم فريق علمي من جامعة إشبيلية بإسبانيا قواعد بيانات عالمية، وحللوها مناخيا باستخدام نماذج حاسوبية متقدمة، وخلصوا إلى نتائج. وكان من أبرز النتائج أن 57% من المناطق التي يوجد بها النبات حالياً هي بيئات باردة تخالف بيئة موطنه الأصلي الدافئ والرطبة، ولم يترك سوى 1% فقط من المناطق الملائمة له حول العالم دون أن يغزوها. وتلتقي هذه النتائج مع الواقع العراقي، فالتربة الغنية بالنيتروجين على ضفاف الأنهار والأجواء الحارة تمثل البيئة المثالية التي يبحث عنها هذا النبات. والمفاجأة الصادمة هي أن الداتورة لا تحتاج مئات السنين لتتكيف، بل تتسلح بقدرة كامنة على التكيف الفوري بمجرد ملامسة بذورها للتربة. وقد ساعد على هذا التكيف السريع تراجع النشاط الزراعي خلال فترات الحروب والنزاعات، وبينما تقود السلطات العراقية حملة شاملة لمكافحة النبتة، يشدد المتخصصون على أن هذا النبات يمتلك القدرة على التوسع الجغرافي بشكل أكبر يقتضي أن تكون خطط مواجهته مستمرة وبلا توقف.

طبعا أيضا نتيجة وصف أزهار الداتورة اللي هي زهراء يعني أزهارها بيضاء وحلوة وكريمية sweetness وكريمي، وقريبة رائحتها من الياسمين في بعض جوانبها، لذلك تستخدمها بعض الشركات العطرية الكبيرة، ومنها لنتصور ذلك بعض إصدارات ديور. شركة ديور شركة رائدة في عالم العطور، تستخدم أيضا هذه النبتة أو يعني في بعض عطورها تستخدمها ضمن الهرم العطري لها، خصوصا في العطور الزهرية البيضاء، أو بعض الشركات تستخدم النغمة العطرية التي تكون قريبة منها، التي تحاكي رائحة الزهرة أكثر من كونها مستخلصة حقيقية من هذه النبتة السامة، النغمة العطرية أو ما يعرف بالأكورد.

والرغبات الجارفة تجاه السكر والحلويات والتي لا تقاوم عند الكثيرين في محورنا الثالث.

0: السكريات الجاهزة وضمن الأغذية فائقة المعالجة واللي هي تستخدم في الفاست فود خصوصا بهاي الأكلات السريعة نجد لها رغبة كثيرة عند الكثيرين، لا يقاومها الكثير من الناس خصوصا الأطفال الشباب يعني، وهاي بصراحة بدأت تؤثر وبشكل مضطرب ومضطرد كذلك على الصحة العامة. لذلك نجد أطفال ونجد شباب لديهم مقاومة أنسولين، نجد أن لديهم سكري من النوع الثاني، نجد أن لديهم سكري من النوع الأول، يستخدمون أوبر وغيرها من حقيقة المشكلات التي تطرأ على الكثيرين بسبب السكر، اللي سمت طبعا جمعية ناشونال جيوغرافيك الأمريكية التي تأسست عام 1888، أسمته في إحدى أو في أحد تحقيقاتها حول السكر بالسكر عدونا اللذيذ، فهو عدو فعلا لكنه لذيذ، يدعو الناس إلى استخدامه بكثرة لأنه يناغم بصراحة نفس مناطق الدماغ التي تعطي المكافأة، مكافأة الدوبامين عندما يتناول الشخص المواد الممنوعة المخدرات. تصوروا نفس النشاط الذي يشعله في الدماغ، تشعله هذه المواد في الدماغ، يشعله السكر في الدماغ. فلذلك تأثيرات السكر ضارة بمعنى الكلمة، ولكن هنالك التسويق. التسويق بصراحة فاعل جدا وفعال أيضا بأن يجعل الناس دائما تتمسك بهذه الأكلات السريعة اللي هي ممتلئة بالسكر. لذلك في الدول المتقدمة أيضا نرجع لها، مثلا يمنع الإعلانات عن الوجبات السريعة داخل المدارس، ممنوع مثلا، أو يمنع بيعها حتى، وإنما يتم التركيز على وجبات الأورجانيك اللي دائما تكون صحية ومغذية. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: في كل مرة تقف فيها أمام رفوف السوبر ماركت أو تفتح تطبيق توصيل الطعام وتستسلم لشراء المشروبات السكرية ورقائق البطاطس، قد تلوم نفسك على ضعف إرادتك، لكن الواقع أن صناعة الأغذية الحديثة عملت على تصميم الطعام ليصبح صعب المقاومة. فمقاومة هذه الوجبات فائقة المعالجة لم تعد مسألة انضباط شخصي، بل معركة بيولوجية حقيقية داخل الدماغ بين رغبتك في الحفاظ على صحتك وهندسة غذائية صممت خصيصا لهزيمتك. ويصف كثيرون رغبات جارفة وفقدانا للسيطرة ومحاولات فاشلة للتوقف عن تناول بعض الأطعمة، وهي سلوكيات تشبه الإدمان على المخدرات. والجواب يكمن في الدوائر العصبية القديمة التي تطورت لمساعدة الإنسان على النجاة من المجاعة وندرة الغذاء. فبينما كان الطعام نادرا ويتطلب جهدا كبيرا، طور الدماغ أنظمة مكافأة قوية تدفعه إلى استهلاك الأطعمة عالية السعرات كلما أتيحت. فعندما نتناول أطعمة غنية بالسكر أو الدهون أو الملح، يفرز الدماغ مادة الدوبامين، وهو ناقل عصبي يعزز السلوك ويمنح الإحساس بالمتعة ويعلم الدماغ تكراره. في الماضي كان هذا النظام مفيدا للبقاء، لكن المشكلة أن الأطعمة فائقة المعالجة الحديثة باتت تخترق هذه الدوائر القديمة بدرجة غير مسبوقة. فالإنسان اليوم لم يعد يصادف عسلا طبيعيا نادرا، بل يعيش محاطا بأطعمة مصممة صناعيا لتحقيق أقصى درجات الاستصاغة المفرطة عبر المزج الدقيق بين السكر والدهون والملح، مما يؤدي إلى تحفيز مفرط لمراكز المكافأة. إنها ببساطة مواجهة بين بيولوجيا العصر الحجري وصناعة غذائية بمليارات الدولارات. ويعد السكر من أكثر المواد قدرة على تنشيط أنظمة المكافأة العصبية مثل النواة المتكئة والمنطقة السقيفية البطنية، ومع التعرض المتكرر قد تبدأ هذه الدوائر في التغيير تدريجيا، حيث يرى الباحثون أن الإفراط المزمن قد يؤدي إلى تغييرات عصبية تشبه الإدمان مثل تراجع الحساسية للمكافأة والأكل القهري رغم العواقب الخطيرة كالسمنة والسكري وأمراض القلب. ورغم حذر العلماء من المساواة الكاملة بين إدمان الطعام والمخدرات كون الطعام ضروريا للحياة، إلا أن كثيرا منهم باتوا يعتقدون أن بعض الوجبات فائقة المعالجة قادرة بالفعل على إحداث سلوكيات شبيهة بالإدمان لدى الأشخاص الأكثر قابلية لذلك.
0: إذن التحذيرات عالميا حتى من ازدياد مرض السكري بسبب طبعا الأغذية المعالجة، كما قلنا المعالجة الفائقة واللي للأسف أصبحت هي يعني الأساس، أصبحت تتمدد على حساب الأغذية الطبيعية الصحية اللي هي يعني موجودة ويعني بشكل طبيعي، يعني بما فيها السكريات، السكريات الطبيعية الموجودة بالفاكهة تختلف اختلاف جذري عن هذا السكر الصناعي الذي يتم استهلاكه وبشكل شرهي.

وفي محورنا الرابع والأخير الموسيقي الألماني ريتشارد فاغنر ورباعيته الضخمة خاتم النيبلونغ.

0: طبعا تدور الأسطورة التي سطرها ريتشارد فاغنر الموسيقي الألماني في رباعيته الموسيقية الضخمة ضمن الأوبرا خاتم النيبلونيك، تدور حول خاتم ذهبي يعطي مالكه القدرة على السيطرة على العالم. صاغه القزم ألبريش من ذهب سرق من عذارة نهر الراين، وتبدأ الأحداث بسلسلة من سرقات الخاتم وانتقاله من يد ليد ومحاولات فوتان الحصول عليه، إلى أن يحصل عليه زيغفريد حبيب بورنهيلدا، ويقتل زيغفريد ويؤخذ الخاتم منه مرة أخرى، لكن برونهيلدا تنجح في استرجاعه وتعيده مرة أخرى إلى عذارى نهر الراين وتنتحر. تنتهي الآلهة وينهار موطنها فالهالا وتصير إلى فناء نتيجة هذه الأحداث الدامية وانتقال الخاتم من شخص لآخر. طبعا الغرض من هذه الأسطورة تبين انتقال الحكم والسلطة من شخص لآخر وتبدل أحوال المجتمعات من حال إلى آخر. يستعمل فاغنر أوركسترا معززة بمختلف الأدوات النحاسية والخشبية آنذاك، بالخصوص النحاسية من مختلف الطبقات، وقد أضاف إليها ما يعرف باسم توبا فاغنر، وهي تجمع مزايا التوبا والهورن الفرنسي، ويستعمل كذلك 6 من أدوات الهارب. وتتميز موسيقى الرباعية خاتم النيبلونك تتميز بهذا التناسق الدرامي فيها وبالتعامل غير التقليدي مع السلالم الموسيقية، فالموسيقى تسيل بانسيابية مع الأداء الدرامي كذلك بشكل متواصل، وعادة ما تتواصل الموسيقى لتنتقل الأجزاء الموسيقية والغنائية على حد سواء دون انقطاع، بعكس ما هو معتاد في الأوبرا التقليدية. مزيد من التفاصيل نستمع إليها حول الموسيقي الألماني ريتشارد فاغنر ورباعيته الضخمة خاتم النيبلونك بصوت لبنى الفضل.
1: ارتبط اسم الموسيقي الألماني ريتشارد فاغنر بالعديد من الابتكارات الموسيقية والفضائح، إذ أحدث هزة في فن الأوبرا بسعيه إلى تعزيز التعبير الدرامي وتحويل الأوبرا إلى دراما موسيقية تنصهر فيها مختلف الفنون. ومن أبرز تجديداته إعطاء الشخصيات والأحداث والعواطف والأماكن رموزاً موسيقية تكون عبارة عن قفزة لحنية قصيرة أو كوردات ترتبط بها، ويستعمل مصطلح لايت موتيف للتعبير عن هذه الرموز، وتعود التسمية إلى اللغة الألمانية وتعني الموتيف القائد، ويمكن ترجمته إلى اللحن الدال. ورغم أن هذه التقنية ليست جديدة واستعملها موسيقيون سابقون مثل كلوك وبيتهوفن ومونتفيردي، إلا أن التجديد الذي جلبه فاغنر يكمن في طريقة الاستعمال والدور المحوري الذي أعطاه لها. واستعمل فاغنر نظاما كبيرا من اللحن الدال خلال تأليف رباعيته الضخمة خاتم النيبلونيك بين عامين 1853 و1869، حيث خصص مئات من اللايت موتيفات للدلالة على أشخاص أو مواقف، واستخدم بعضها في عمل واحد وبعضها الآخر في كامل الرباعية. ولم يستعمل فاغنر نفسه هذا المصطلح، بل كان يفضل موتيفا أساسيا باعتباره يدل على المشاعر ويخبر المتلقي بالدراما، تماما كما كان الكورس في الدراما الإغريقية القديمة يعلق على الأحداث، بينما جاءت تسمية لايت موتيف من بعض الكتاب الذين تناولوا الرباعية. وبينما يبسط بعض الباحثين نظام اللايت موتيف إلى ما يشبه إشارات المرور، يؤكد آخرون على عمق وديناميكية استعمال فاغنر لها، باعتبارها ضرورية لتماسك النسيج الدرامي والموسيقي وربط الماضي بالحاضر، وهي مفيدة لإثارة المشاعر وتعميق التأثير العاطفي في سياق التطور المعقد للرباعية. وقد استعمل هذه التقنية عدد من الموسيقيين الذين تلوا فاغنر مثل ريكارد شتراوس في أوبراته وقصائده السيمفونية، وكلود ديبوسي في أوبرا بيلياس وميليزاند، رغم النقد الشديد الذي وجهه الموسيقيون الفرنسيون لفاغنر ونظريته. كما نذكر سيرجي بروكوفيف الذي وظفها ببراعة في رائعته بيتر والذئب، حين وضع لايتموتيف خاصا بكل حيوان في القصة يعزف بأداة موسيقية معينة.

طبعا اشتهر فاغنر كذلك بأسلوبه الذي أسماه النقاد الأسلوب الضخم، واستخدامه للحن الذي يدل على الأشياء حتى في الطبيعة كما ورد في التقرير، وهو لحن يرتبط بشخصية، بفكرة معينة، بحيوان ما، بنبات ما، بحدث ما، ويتكرر خلال العمل الموسيقي. كما أن موسيقاه أثرت بقوة على الموسيقى الكلاسيكية اللاحقة، ولا تزال تؤدى الكثير من أعماله المخصصة في ألمانيا وفي خارجها.

0: إذن أحبتي بذلك نصل إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكد كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة تجارب جديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: والناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. خليكم ويانا.

طبعا من الأشياء اللي تحيرنا دائما هي تصوراتنا، تصوراتنا عن الأشياء وعن المفاهيم وعن المصطلحات. تصوراتنا مثلا عن مفهوم الوطن، مو الوطن، هذا الوطن اللي نعيش به، شنو هو الوطن اللي يقدم لك مثلا خدمات وتقدم له أشياء، أنت عندك واجبات تجاهه، حقوق وواجبات، هاي الفكرة القديمة، ومنو قبل منو، حقوقك لو واجباتك أول شيء. زين، هذا الوطن من يسوء الحال بي ويصل إلى مراحل متقدمة، هذا الوطن أنت تقدر تعيش به، تكمل لو تسافر، وإذا سافرت يطلع لك واحد يقول لك الوطن ليس فندقا كذا، عند تغادره عندما تسوء الخدمة، شلون تهاجرت، شلون كذا إلى آخره. هسا هذا تصورنا عن من؟ عن مفهوم الوطن اللي الناس غالبا تتقاتل عليه بالفيسبوك وبالتعليقات، انت وطني، انت عميل، انت كذا. مو شايفين دائما الناس تختلف حول هذا المفهوم، حول مفهوم ان تكون يعني كائن يعيش في هذا الوطن. شنو لازم تسوي، شنو واجبك، شنو كذا، شنو مشاعرك، شنو آرائك، شنو تصرفاتك في هذا الوطن اللي الناس يعني محتارين شلون يعالجونه، هو وطن يعني يعاني. المهم، وفرق مختلفة ويعني واتجاهات مختلفة، اتجاهات سياسية، قومية، دينية، متناطحة تقريبا، تجد صدى ذلك في أروقة البرلمان أحيانا، في برامج سياسية كذا إلى آخره. هذا مفهوم احنا شنو مختلفين عليه، احنا نعيش بالوطن اللي هو شنو، هو شيء واضح. الدين على مر العصور كان يعني مصطلح يبعث النقاش دائما، ودائما هذا النقاش بحق وبباطل، وأنت على حق وأنت على باطل، وأنا أمثل الإله وأنت تمثل الشيطان، وأنا المؤمن وأنت الكافر. يعني مصطلح دائما يثير نوع من الجدل أو نوع من النقاش أو نوع أحيانا حتى من التكفير، لدرجة انه هذا اللي فجر نفسه بيك كان شنو يصيح، الله اكبر، صح لو لا، هو يقتل اطفال ونساء وكذا الى اخره. المهم، فالمصطلحات غالبا هي دخلنا في نفق يتعلق بالفهم، يعني المصطلح نفسه هو مو شيء سهل او شيء هين. تصورك عن فكرة المرأة نفسها هو تصور يحكم العلاقة بينك وبين من، بين زوجتك وبين بنتك وبين أمك، يحكم التصور بينك وبين جيرانك إذا عندهم بنت أو امرأة، أو بين المرأة اللي تشوفها بالشارع أو اللي تشوفها في المواصلات أو كذا إلى آخره. هذا المصطلح اللي هو يبدو مصطلحا بسيطا، امرأة كذا إلى آخره، تسمية، هي مو تسمية، لأن راح يدخلنا في خانة التعاملات.

نادني. وهاي ايش فادني ها؟ عمار حلوه. المهم فغالبا اكو هذه المصطلحات تترك نوع من النقاش، وهذا الـ يعني فكرتنا عن المرأة خصوصا مثلا هي فكرة مثيرة بها، يعني علاقتك بأمك وعلاقتك بزوجتك وعلاقتك ببنتك وعلاقتك كذا، اكو بها نوع من الخلاص، نوع من الجمال، نوع من كذا الى اخره. طبعا كان أنس الحاج شاعر لبناني يتحدث دائما عن أنه المرأة يعني هي التي تنتشل الرجل من العزلة القاتلة، بهذه الطريقة يصف الموضوع، وهي الصلة بينه وبين الجمال المطلق، هو هكذا يقول. كان عنده كتاب اسمه خواتم، هو جزئين، يتحدث به بشكل مفصل عن تصوراته عن المرأة، وكان يشوف أنه العالم كله بالنسبة للرجل خارج المرأة هو مكان موحش، يعني الوحشين تتصير إذا ماكو امرأة في حياة الرجل بهذه الطريقة، امرأة يعني تحقق الفعل الأنثوي، يعني الأنوثة، وتحقق أيضا الحضور الملائكي هو دائما يسميه. هذا العالم يصبح قاحلا ومليئا بالزيف، و وجود المرأة هو اللي يعيد العالم إلى البراءة الأولى. وكان يعتبر أنه وجود المرأة هو الأمل الوحيد، أو هو يعني الشيء الوحيد المتاح على الأرض حتى يرجع الإنسان بريء، أن يكون في حضرة امرأة. هذا الرجل اللي ممكن يكون قاسي، ممكن يكون أي شيء، لكن هو يضعف أمام شنو؟ أمام الجمال بهذه الطريقة. وكان طبعا يعني يلمح بأشكال كثيرة أنه يعني المرأة تقابل الأيديولوجيات المشهورة، يعني شنو الأيديولوجيات السياسية الدينية كذا إلى آخره، وبداخلها الحقيقة، لأن كل ذيش الأيديولوجيات تدعي امتلاك الحقيقة، مو هو يقول المرأة يعني الحقيقة في داخل هذه المرأة. أيضا كان يتكلم عن فكرة الغموض في الحب، وإحنا هاي الفكرة نريد نوضحها، يعني هاي الفكرة هي اللي نبنى عليها الموضوع أساسا. الأمانة كان كاتب اسمه ستاندال، وهذا اسم أيضا يعني اسم مستعار، مو كان يرى أنه أكو نوعين من النساء، نوعين من النساء، شنو يابا النوعين؟ يقول المرأة مأخوذة، يعني هاي المرأة اللي تقدر تسويها علاقة، مرأة شبيهة مأخوذة، تقدر تتزوجها، تقدر تحبها، تقدر تراسلها، تقدر تحشيها، يعني تتحقق امرأة، تتحقق بهذه الطريقة. ويقول أكو علاقة ثانية اللي هي المرأة المعبودة بهذه الطريقة يسميها، يقول هاي اللي ما تقدر أنت تصل أو العلاقة ما ممكن أن تتحقق، هذه المرأة بالنسبة للرجل تصبح امرأة، يعني أكو نوع من التوق الدائم للتحقق. وهنا أكو أفكار خطيرة بهذا الكلام، أكو أفكار خطيرة، لأن إجا واحد يقول إنه يابا ترى الحب بالحقيقة ينتهي بالتحقق. أنت جاي تلاحظ شنو جاي يحكي؟ يقول الحب ينتهي مو بالرفض، ينتهي من يتحقق، يعني انت تحب وحده وتحقق هذا الحب، خلاص صارت زوجتك، صارت كذا، صارت وياك، صارت بيناتكم علاقه، هاي خلص، يعني شنو تريد مثلا؟ وهذا طبعا حكى عنه ايضا آلان باديو، هذا الكاتب الاخر كان يقول انه يعني هنا اكو مرحله دائما حتى بالافلام، احنا ماخذينها في حلقه منفصله، حتى بالافلام البطل يعني يحاول انه يصل الى امرأة، وبالاخير هم شنو يلتقون وصل بيناتهم علاقة وينتهي الفيلم. ليش ينتهي الفيلم؟ لان هو خلص، يعني القصة شنو خلصت بهذا. كان يرى انه يفترض انه اكو امتداد لهذه العلاقة، او تبنى فلسفة جديدة للحب بين ذول اللي اصلا التقوا، خلص التقوا، يعني ما عندهم سردية بعد، ما عندهم معاناة، ما عندهم كذا إلى آخره. المهم، ولذلك الحب إحنا عندنا، حتى عندنا بشكل شعبي، يتحول وراء الزواج إلى عشرة،
وراء 20 سنة تصير المرأة بمثابة أخ كبير يعني حتى يستشيرها وكذا إلى آخره. يعني تروح السمات الأنثوية. لذلك ستاندارد يقول أكو امرأة مأخوذة وأكو امرأة معبودة. يعني طبعا أنا أتحفظ على المصطلحات لسه جاي أنقلها. امرأة معبودة يعني امرأة تتوق دائما، امرأة مثال، امرأة مثالية، امرأة صعب أن تتحقق معها العلاقة.

زين المرأة البعيدة ليش تصير أكثر جاذبية؟ أيضا ستاندال حكى عن هذا المفهوم وقال أنه يابا ترى المسافة اللي بينك وبين الآخر هي اللي ممكن تكون بمثابة أحلام. يعني الأحلام وين تجي؟ تجي بالأشياء اللي هي أصلا ما موجودة، بالمسافات، تملأ هذه المسافات. ولذلك إحنا عندنا تصورات عن الناس، إحنا غالبا عندنا تصورات خصوصا عن الناس البعيدين، عندنا شخصيات، تصور أنت راسم شكل لهذا الإنسان، مرات تقول أخ تفاجئت به، مو لأن أنت راسم له شكل. فهذا البعيد خصوصا إذا تتحبه، أكو نوع من الرسم يصير. هو هنا يحكي عن المرأة المعبودة مثل ما هو وصفها، لأن هو مثل ما قال أكو نساء يرغب بهن وهناك نساء يعبدن بهذه الطريقة. وهي تسمية شوية يعني تحيل الفكرة، المن تحيل الموضوع إلى أنه أكو شيء رمز، أكو شيء يتحول إلى رمز يعني. وهاي أقرب إلى أفكار أفلاطون طبعا. ليش؟ لأن أكو ناس يريدون يعيشون قصة حتى لو ما متحققة، لكن هم يريدون يعيشون قصة يعني تخليهم في دائرة الاهتمام. ومثل ما قلنا أنه أحيانا الواقع نفسه ما ينافس الخيال، ولذلك أي علاقة تغرق في الواقع تماما تماما تماما هي علاقة تنتهي. يعني إذا ماكو مسحة من الأحلام في حياتنا العاطفية، مستحيل أكو شعور، مستحيل أكو توق. الأحلام يعني جزء من تكوين الإنسان، أنه هو يحب يحلم، يحب شيء خارج المألوف، يحب شيء مفاجئ، يحب شيء كذا إلى آخره. هاي كذا طرق لها ستاندال اللي كانت حياته وين نساء يعني حياة صعبة جدا. هو رفض من كثير من النساء، ولذلك هو يتكلم يعني بفتنة عالية حول النساء اللي ما قدر يوصل لهن، حول النساء اللي هو حبهن من طرف واحد. هنا هو يقول المرأة اللي الرجل ما يصل إلها وهو يحبها جدا تتحول إلى أسطورة. المرأة اللي هو كل شيء يحبها وما يقدر يوصل لها تتحول إلى أسطورة، وقد لا تستحق هي هذه الأسطورة، لكن هو يصنع من الخيال امرأة غير قابلة للتحقق ويطمح دائما بالوصال وياها.

والخير الشخصي. طبعا لك فكرة غريبة أيضا، وهي فكرة غالبا احنا نعيشها في عالمنا. شنو هي؟ تجد إنسان ما نجح بحياته، ها؟ مباشرة شنو اللوم يتوجه لمن؟ إله، يقولوا له أنت ما تعبت، أنت ما حاولت، أنت كذا. تلقى واحد فقير مثلا ما قدر طوال 20 سنة أنه يشتري له قطعة، أنه يطور روحه، ها، يحاول يعني يبني بيت كذا إلى آخره. دائما يرمى بمن؟ بالفشل. وكأنما النجاح هو مسؤولية فردية تامة. وهنا أكو نوع من اللغط، نوع من الكذب، من التدليس على هاي الفكرة. ليش؟ لمرات الظروف هي أصعب من الإرادة الفردية. يعني هو جاي في ظرف، في أسرة، في مجتمع حوله إلى هذا الإنسان. مو؟ شلون كامو عنده كتاب اسمه المقصلة، يتحدث بي عن رجل يريدون يعدمونه. شو يقول بالكتاب؟ هو يشرح يقول أنا واقف وأشوف هذا الرجل وكذا إلى آخره، أقول أنه هو لازم، مو هو ينعدم، لازم هذول الناس ينعدمون اللي جاي باعون. هو هم مجرمين، هم ساهموا في صناعة هذا المجرم، مو؟ فمرات مجتمعنا هو يساهم به. سمع، أنا ما جاي أقول مجتمعنا كله بشكل العموم، وإنما أقول أنه أحيانا المجتمع هو يساهم في صناعة الفشل، في صناعة طبقات من الفشل، طبقات عميقة من الفشل والتراجع، حتى التراجع المعرفي. ويصعد من؟ يصعد طبقات من الرداءة، من الانحدار، من الانحلال أحيانا، مو؟ يسوي لها سوق إلى رواج بهذه الطريقة أو تلك. أيضا هذا ينطبق عليه من على فكرة الحب، والكاتبة حاشية بهذا الموضوع. شلون؟ يعني الفكرة أنه أحيانا إحنا نفشل في حياتنا العاطفية، مو لأن إحنا فاشلين، لأن هو المجتمع ما يخليك تنجح في حياتك العاطفية في كثير من الأحيان. يبني حواجز كذا إلى آخره، يصنع أزمات أكو. وفكرة يعني هاي الفكرة، طبعا فرويد كان دائما يرجع أنه الإنسان مشاكل العاطفية عنده عقدة بالطفولة. طبعا هاي الفكرة شبه انتهت للعلم، يعني حتى نفسيا هواي صاروا ضدها، أنه ما معقولة أنا كل مشاكلي يعني أنا عندي أزمة بالطفولة. شنو السالفة؟ كل مشاكلي لازم أنا عندي أزمة بالطفولة، وكلها تنعكس على علاقاتي العاطفية بهذه الطريقة. هناك من اعترض على فرويد، مو؟ أكو عالمة اسمها إيفا إيلوز، هذا كتاب اسمه أعتقد لماذا يجرح الحب. وهنا هي كانت تتكلم أنه عذاباتنا العاطفية وقلقنا الدائم، عذاباتنا العاطفية المتعلقة بالمشاعر يعني، وقلقنا الدائم، وحتى إخفاقاتنا في العثور على شريك مناسب، هاي مو دائما أسبابها فردية شخصية نابعة من الذات، وإنما هناك كثير من التوترات اللي أحيانا نشوفها بالمجتمع، اللي أحيانا نشوفها في ثقافة هذا المجتمع، هي اللي تهيكل، هي اللي تبني هذا الفشل. لأن هي تهيكل النفس، تهيكل الأنفس، تهيكل الهويات الشخصية، خصوصا في زمن الآن هو زمن يتأثر

معرفة لوحدها ما ممكن تعيش حياة بها خير. هواي ناس تفتهم بالعراق بس عايشة حياة غبية، صح لو لا؟ هو يفتهم بس حياته غبية، مو بسببه، هو يفتهم بس طالع بشارع وصخ وكله طسات وحالته حالة، شارع ضيق وكذا وأكو توسع سكاني وأكو ازدحام، فحياته تتحول إلى حياة غبية مو بيده. هو تعبان على روحه ويفتهم ويعرف الصح من الغلط، لكن يضطر إلى أن يكون أحيانا يعني يتصرف، يركن العقل جانبا. ليش؟ تعيش كان أصير واقعي، لا تحشي لي بالصح والغلط، لا تصير مثالي. سامعين هاي لو ما سامعينها؟ أنا أريد أعيش، أنا من أروح الدائرة كذا إلى آخره، أنطي مرات حط بالورقة، حط يم الهوية كم فلس، حتى مشي أدري بيه غلط كذا، هتشي سولف لك. لكن أنا بالعراق لازم أعيش حياة عراقية، لا تخليني خارج قوس، أريد أعيش. مو هذا الصح والغلط بالحقيقة هو يرجع إلى كثير من تصرفاتنا الجماعية، حتى بعضها ينعكس على تصرفاتنا الفردية. يعني أنت تصرفاتك وي زوجتك وي ابنك وي أبوك وأمك في الغالب هي توصيات غير مباشرة من المجتمع. وإحنا حكينا في حلقة من الحلقات لأن حتى اختياراتنا شلون نختار الزوجة، إحنا بيا معايير، معاييرنا الشخصية. لو معايير احنا نعتقد انه هي معايير شخصية، لكن هي معايير كونت عبر طبقة من الافراد او طبقة من المجتمع الى اخره.

0: خلونا الآن نروح لتقرير. هذا التقرير يتحدث عن فكرة الرفض، فكرة أن يكون الإنسان مرفوضا، وهاي فكرة الرفض في الغالب احنا نعتقد انه هي فكرة تنهي العلاقة. الرفض، واحد يرفضك شو تسوي له؟ تنهي العلاقة، مو صحيح؟ لكن اكو فكرة في داخل هذا التقرير هي مناقضة لهذا المفهوم. يعني من شأن الرفض ان يوطد احيانا علاقتنا بالاشياء. خلونا نسمع.
1: تقوم السرديات الشائعة على أن الرفض هو المقصلة التي تطعن القصص العاطفية في مقتل، غير أن عمق التجربة الإنسانية يكشف عن زاوية أكثر عتمة ونبلاً في آن واحد، حيث تولد النهايات أحياناً من رحم التحقق. الرفض يغذي الشغف بالاحتمالات ويبقي المحبوب في هالة الأسرار، بينما يمثل التحقق لحظة انقشاع الضباب وتجلي الآخر في أبعاده الواقعية المجردة من الخيالات الصوفية التي نسجها الانتظار. إنها لحظة وصول المسافر إلى غايته ليكتشف أن بريق السراب كان أبهى من وعورة الأرض. التحقق يعني انطفاء الفضول المعرفي والعاطفي، فالعقل الإنساني ينتعش بالمسافات التي تفصله عن أهدافه، وعندما تسقط الأسطورة يواجه المرء حقيقة الأوهام التي أسقطها على الشريك. يصف الفيلسوف وعالم النفس الاجتماعي إيريك فروم هذا التحول في كتابه فن الحب، مبينا أن الإشكالية تكمن في خلط الناس بين رغبة الوقوع في الحب وبين مشقة الاستمرار فيه، حيث يظن الكثيرون أن الوصول إلى المحبوب والتحقق منه هو نهاية المطاف، غافلين عن أن الامتلاك الاستهلاكي يقتل حيوية العلاقة الوجدانية. من جانبه يفسر علم النفس الحديث هذا الانطفاء عبر آلية التكيف الهيدوني. تشير الدراسات السلوكية إلى أن الدماغ يتوقف عن إفراز دفقات الدوبامين المرتبطة باللهفة بمجرد تحول المأمول إلى واقع يومي متاح. هنا يبرز حزن معرفي نبيل يجمع بين نضج الفهم ونهاية الدهشة. تؤول هذه الجدلية إلى نتائج وتأملات تفرض تبني وعي جديد يقدس المسافات البينية في العلاقات. النهاية الناتجة عن الفهم التام هي بمثابة يقظة قصرية تؤكد أن بعض العلاقات خلقت لنتأملها من بعيد، وأن الاقتراب الشديد يفسد أثمن المقاصد. إن السلام الداخلي يبدأ عندما نتصالح مع فكرة النقصان البشري، ليبقى ألم المعرفة والتحقق رغم قسوته أكثر طهارة من العيش في أسر الوهم.

طبعا الكاتبة إيفا إيلوز تقول أنه أكو نوع من المفارقة في حرية الاختيار. قبل في المجتمعات التقليدية كان اختيار الشريك يخضع لقواعد اجتماعية طبقية، إذا غني لازم شنو يتزوج؟ غنية مثلا، وحدة تناسب مستوى الاجتماعي كذا إلى آخره. لكن هاي القواعد شبيها صارمة، بحيث الغني إذا فقيرة أهل شلوله لما يصير ما تناسبنا، وحتى بالأفلام شايفينها هاي القواعد شبيها صارمة. ولذلك الأفراد كانوا بعيدين عن قلق التردد من يختارهم. أكو قواعد تنظم عملية الاختيار. أما الحداثة هي تقول هذا الأمر، الحداثة اللي احنا نعيش بيها الآن حولت العاطفة إلى سوق، أو حولت يعني حولت مسألة اختيار الشريك إلى سوق، وهذا السوق هو بمثابة فضاء مفتوح وفضاء ديمقراطي. هسه شنو كنا احنا أول شيء؟ كنا قواعد صارمة، هسه شنو صار؟ فضاء ديمقراطي. جاي تلاحظ يعني واحد من يتزوج قبل أكو قواعد صارمة، قواعد صارمة تنظم العملية. الآن شنو؟ تحولنا إلى مسألة سوق ديمقراطي، وهذا السوق شبيه بوفرة بهواي خيارات جدا، وبفضل التكنولوجيا أيضا والإنترنت ومواقع التعارف صار الرجل الآن يرى أكثر. قبل يشوفها بالقرية، يشوفها بالمدينة، يشوفها بالشارع، يشوفها بالكلية، هسه يشوف وحدة ما كان ممكن واحد يشوفها، ها؟ يشوفها في كل مكان، هي بغير محافظة، هي طالبة، هي كذا إلى آخره، يشوف نماذج كثيرة. طبعا هاي الوفرة هي تتحدث عنها إيلوز، تقول هاي الوفرة ما جابت السعادة، وإنما جابت عقلية التسوق العاطفي. يعني شنو؟ يعني صار الشريك يعامل كبضاعة في متجر ضخم مثلا، ودائما يتسلل إلى عقول الرجال وإلى عقول النساء أن هناك خيار أفضل. يعني ليش اختار هذا؟ أكو أفضل منه، ليش اختار هاي؟ أكو واحدة أحلى منها، أكو واحدة أحسن منها، كذا إلى آخره. دائما وهذا هاي أحسن منها على بعد جد، على بعد نقرة، ممكن بس أراسلها يعني بهذه الطريقة، نقرة واحدة أصل إلى هذه المرأة أو تلك. وهذا الوضع نفسه كما تقول إيلوز أدى إلى شنو؟ أدى إلى عجز عن الالتزام، ماكو التزام. ليش؟ لأن ماكو ارتباط، دائما عنده خاف هذا الخيار مو زين أكو خيار أفضل. هاي واحد. اثنين أكو تقييم سلعي، يعني دائما أنت تقيم بهذه الطريقة، تفحص الشريك على أساس المواصفات وعلى أساس المميزات، المظهر، الدخل، المكانة الاجتماعية كذا إلى آخره، وتغيب عنك الحقيقة الفريدة أنه أنت ما جاي تنشئ رابطة إنسانية بينك وبين الآخر. يعني أهم شيء أنت عفته والتهيت به من بالتفصيلات، والله هي طويلة، والله هي قصيرة، والله هي بيضة، والله هي سمراء، والله هي هسه شكل مهم، والله هي غنية، والله هي بنت فلان، بنت شيخ فلان، بنت كذا من ربنه. بهذه الطريقة تعاملها بطريقة التصنيفات، وأنت عايف شنو؟ عايف فكرة الرابطة الإنسانية، هاي إنسان وأنت إنسان، مو المفروض بيناتكم شنو؟ أحيانا أكو نوع من الإخفاق العاطفي، هو مو بسبب فرد مثل ما قلنا، وإنما بسبب يعني بسبب طبيعة الحياة اللي إحنا نعيشها، المجتمع والرأسمالية اللي غيرت مفهوم المرأة وغيرت مفهوم الحب، وخلت المشاعر عبارة عن سلع. وهنا هي شو تقول؟ تقول من تفشل علاقة غال يعني ما يلام الفرد المفروض فقط، وإنما تلام المؤسسات كلها بهذه الطريقة. وهاي شوية فكرة صعبة، يعني تخيل تفشل في علاقة عاطفية أنت ما تلام، هي تقول المفروض ما نلوم بس الإنسان كفرد، وإنما نلوم شنو؟ اللوم الفكرة الأعم. طبعا احنا عندنا مصداق لهذا المقولة، مو مصداقها شنو؟ شايفين بالعشائر من واحد يحب وحدة وكذا، وهاي ما ينطونها إله وكذا، هو بالحقيقة من العلاقة ما تحققت، من اللي يلام؟ يلام العرف، أو يلام القانون الموجود.
القانون الاجتماعي، هم واحد يحب الثاني بس ما حد خلاهم يتزوجون مثلا، أو دين مختلفين مثلا بالطائفة ما حد خلاهم يتزوجون. هو من اللي يلام؟ يلام القانون الاجتماعي اللي يحكم هذه العلاقة، هو صار به خلل. هي تتحدث عن هذا المفهوم بهذه الطريقة، تقول احنا الآن ما نقدر ندخل نقول دائما غاب الحب وما عندنا علاقات حقيقية وكذا. بالحقيقة احنا صحيح قد نكون ملامين يعني، لكن اللوم الأكبر يقع على عاتق العالم اللي صار بهذه الصبغة، صار كله بيع وشراء وكله قائم على مفهوم السلع، كل شيء تسوق، كل شيء. حتى الداعية الديني من يطلع يحكي بالدين يطلع يحكي بمصطلحات السوق. أنا منتبه لهم مصريين خصوصا، مثلا الدعاة ذول المشاهير يتكلم بلغة العصر، عاف اللغة والأحاديث وكذا إلى آخره، يطلع كأنما يحكي لك تنمية بشرية، هو يحكي لك عن الدين، مو يدمج، لأن شنو اللي إلى رواج بهذه الطريقة. وتكلمت أيضا عن مسألة الاعتراف اللي راح ناخذها بعد هذا الفاصل.

طبعا في السابق هي تتحدث عن مفهوم الاعتراف والثقة بالذات، وهذا مفهوم شوية هنا أنا مركب وخطر. شو تقول؟ تقول قبل كان الإنسان، هي هاي إيلوز، تقول قبل كان الإنسان مكانته من دوره الاجتماعي. مثلا واحد خوش يصلح سيارات، ها، أو خوش يسوي فلافل، مثلا خوش يسوي لفات، هاي مكانته الاجتماعي. منين جت؟ من اتقانه لشنو؟ لعمل. خوش مصور، خوش مخرج، ها، من فلافلة مثلا او من العنبة، مهم، صار الى قيمة بالمجتمع. منين؟ او حلاق زين مثلا، قيمته بالمجتمع انه شنو؟ انه هو حلاق. دور الاجتماعي، خوش يدرج. ها، هنا أنا من دور الاجتماعي او مهنته، احيانا من التزام الديني مثلا، تلقى واحد يصلي هواي وحباب واسلوبه حلو وعذب وين الناس وكذا الى اخره، فاكو عليه صبغه انه متدين وحباب. اكو واحد متدين ومتزمت يدخلك للنار قبل بس تعرض بالنقاش، واكو واحد لا سمح وحباب وكذا الى اخره. هذا التزام الديني او الاخلاقي خلاه مكانه وين؟ مكانه بالمجتمع. هسه احنا هاي امتى؟ هاي هي تقول قبل، هاي الكاتبة تقول قبل هيك، قبل مثلا اذا واحد حباب، اذا واحد كذا، هاي مكانته الاجتماعي اخذها من دوره الاجتماعي او من مهنته. اما اليوم قالت لا، بعد هذا النراحا، هذا النراحا، هسه الانسان لو ينحب لو ما ينحب، اذا ما انحب او ما شعر انه هو محبوب، ها، هنا هو ما يشعر انه ما، طبعا هاي بالكليات خصوصا غالبا اكو نوع من الامتحان للشباب. يعني شاب يجد نفسه يشوف اصدقاء مثلا عندهم علاقات وكذا او محبوبين او هيجي، ويشوف نفسه هو ضال هيجي، شنو اكو بيه خلل؟ يعني شنو الوضع؟ شنو الفيلم هنا؟ شنو هي تحكي عن هاي النقطه؟ ها، حلاقه مو زين، هي تحكي عن هاي النقطه، تقول انه هذا اللي يشعر انه هو ما محبوب، هذا ما يشعر فقط بانه فشل في الحب، وانما فشل امن كانسان. تجي تلاحظ، شايف مرات اكو ناس مثلا ابودها كلش انه مثلا تحصل هواي لايكات، ليش؟ مو اذا منشور ما حصل هواي لايكات يمسح، ليش؟ ليش؟ لان هو يشعر انه هذا امتحان، خاف يشعر، خاف هو مو محبوب، خاف هو مو مهم، لأن تقييمه لنفسه قائم عليه من قائم على الآخرين مو منه. يعني هو كأنه ما يعرف قيمة نفسه، إذا الناس قالوا له أنت حلو يوافق بهذه الطريقة. هنا أنا شنو هي؟ هي تحكي عن هاي، عن هذا الرفض العاطفي، هو هذا يعني رفض خطير جدا، لأن مرات الإنسان يحس أنه إذا هو ما نحب من الآخرين أنه هو لا شيء، وهذه هي الكارثة الكبرى.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة واملاك غيرك. خفف السرعة لان مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت ايدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده هو بمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.